0: قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
1: وصبر
0: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
1: رعاية الأطفال
0: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليها زول حصلت
2: في عقبات كثيرة.
0: فالمفترض انه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي انك تنظمي وقت لعملك تنظم وقت لعيالك تنظم وقت لزوجك ترتبي امورك ما خلاص معناها الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا احنا كنساء عاملات لكن اذا يعني فكرنا بطريقه كويسه ورتبنا امورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الاسباب.
1: ايوه
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني
0: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
0: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة أيوة.
0: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كان معها صبرنا بالنوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
0: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
0: معانا وما بتفارقنا فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
1: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفر في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريق شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكوني انت
2: موظفة بس ما تربي يدينك وتقولي
0: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خليه تشتغل داخل عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني غلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين في بيئة
0: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
0: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة
2: أيوة.
0: عندها عمل معتمدة عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
1: الموت أكيد
2: شغل كتير قاعد
0: أيوه شغل كتير قاعد في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شي ده حصل فوقكم شنو
2: لا خلاص بيتعبوا
0: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس
2: لا صحيح
0: خلاص قعدوا الأكل والشرب الشراب ما قادرين يوفوا.
2: في مره وادي هي بس راجل وهي بس مره.
0: كان هي راجل وهي مره في حال ان زوجها من البدايه دائمها.
2: ايوه
0: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص البدر كان بقى ما فيه كله
2: تسيب مكانها
0: تحاول تسيب مكانها. لكن اذا كان انت دكيت خطيت تحت انت انك انت مسيطر على الوضع انك انت موفر كل شيء انت ضامن عمرك انت ما ضامن عمرك لما فجاه يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
2: لا لا فعلا
0: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
1: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان السواقة
0: وحتى الحوادث موجودات
1: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي عمل للمرأة ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا لو السواقة ما تقدر
0: أيوة. هشوفوا قلتوا أسا في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
1: ده إلا يمشي سوء أكسيدا
0: أيوة أسا في المجتمع احنا عايشين فوق ده أكيد يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم إنه في مرأة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هدوت تلقوهم ذات بليانين في حاله ظروفهم ما بتسمح أخوان الزوج هم ذات يدوبهم دوب عياله ما عندهم إمكانيات كي يقيموا المرأة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرأة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إن هي تشتغل أو ما عندها عقل بفكر أو ما عندها يعني الشجاعة إن هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف أيوة والعيال بينفلتوا خلاص الأسرة ضاعت خلاص الأسرة ضاعت ضرورة عمل المرأة تكمن في الأشياء دي إن هي تنطيها القوة إن هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريقة الما كويس ده
2: ما بتقدر لايتا
0: حتى لو ما كانت عاملة
1: بتسوي
0: هي بتسوي في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن إن أنت تطلع دي تشيل لفة عدة ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
1: في أيوة تجي في البيت.
0: الله يرضى عليك كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها إنت المهم علمها ليه إن هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسا فيه حتى رجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
2: يا سلام
0: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى
2: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
0: يا رب
2: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
0: يا رب
2: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
0: إن شاء الله, إن شاء الله.
2: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
0: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
2: أكيد
0: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاهتمام على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
2: إما كلام كبير يكون أول مدرسة يكون
0: ضروري
2: ترزي
0: لازم
2: يكون
0: لازم
2: نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
0: ضروري لازم لازم أنا شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
2: أيوة
0: أو يجي أو يتأخر
2: أيوة
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
2: بتساعده
0: كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيت دعاية لنفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني يعني عندي مهن مختلفة، فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوه اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي، وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات، وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير، فأسرة منتجة يعني. وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
2: من خلال هذا البرنامج. ممكن نقول الباب مفتوح يعني،
0: الباب مفتوح
2: يجيب بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
0: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة. أنا بفرح، وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات، ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلمه عادي، مش مشكلة.
1: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع آذان صاخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام، وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع، وننقذ مجتمعنا بأحسن.
0: بارك الله فيك حج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا، وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
2: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا، صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات. كان في بنات دربتهم شغالين، وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان، دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
2: بخص النشريات يعني ناس رحمة دول جاي
0: ناس رحمة دول يجيوا المدامات نظبطهم لهم
2: طبعا. الآن المخرج والفريق الرابي نواتس أوين نودهم هناك يعني
0: جدا
2: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامة كلامة.
0: أيوة، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان، خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب. قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير، وكان البنات استفادوا. أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم، حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة، ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا. هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب، برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ منها صراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP، وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل،
2: حتى دورة يعني. كمان دورة VIP.
0: أيوة دورة
2: يعني
0: خاصة،
2: يعني very important person يعني جدا. إذا كان هنا أنا كده بخش في هذه الدورة
0: تطلع منها تفتح الصالون كافير بتاعك. أيوة، أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده، ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي، ده هو المهم في الموضوع يعني.
1: شكراً،
0: الله يبارك.
2: شكراً جزيلاً، بارك الله فيك.
1: كنا معكم في تقديم الحلقة، كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر،
2: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
1: وفي الإخراج عبد الله توش.
2: إلى ذلك مجهين، تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة ما باقي برامج الإذاعة الوطنية.
1: وإلى اللقاء.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
4: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم ومحمد اللاو ومحمود قسرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، يعني المراكز التي تدرب الإيال في الفورماسيون بروفيسيونيل دي، بتسمح لشباب كتار بتدربوا فوقها وبلغوا عمل. ده الموضوع لأننا اليوم نناخشه في مدة هنا ساعة كاملة مع عدد من الضيوف في داخل الاستديو. معنا في داخل الاستديو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. صباح الخير السيد شرف الدين.
5: صباح
4: النور. أيضا معنا السيد المدير المؤسس لمركز بوم بيرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، أيضا الهشين السيد بيكولا غرونغا تيودور معنا في داخل الاستديو. صباح الخير. وأيضا معنا في الاستديو السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. وأيضا المراكز دي أيضا أنتجت بعض الشباب دربتهم وحاليا قاعدين في سوق العمل وقاعدين بعدوا عملوا. معنا سيد حمزة أحمد قجة، ده مسؤول هنا صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي. صباح الخير سيد حمزة.
6: صباح الخير.
4: أيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة، وأيضا تلقى تدريب في مجال الكهرباء، أيضا هو معنا في داخل الاستديو. وأيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وباحث معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم دكتور.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: إذن مستمعين الأعزاء، زي ما ذكرناكم برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم بيتعلق بمراكز تأهيل المهني، مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. وذكرنا ضيوفنا القاعدين معنا في داخل الاستديو. وأيضا بعد ما ضيوفنا يتكلموا شوية أيضا أنتوا نفتح لكم الخط، وإذا كان عندكم أسئلة توجهوا لضيوفنا في رقمنا 94 94 09 53 94 94 09 53، 94 94 09 53، أو 61 53 53 20 61 53 53 20. وتسمع البرنامج مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أولا نبدأ أسئلتنا للسيد المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني السيد شرف الدين آدم مرخوص. السيد شرف الدين، أولا كلمنا المركز أكسفور ده أسسه متى وشنو الدور القاب أدي بالنسبة لصالح الشباب في التدريب؟
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: المركز أكسفورد للنادي اليونسكو
4: نعم.
5: هو مركز للتدريب المهن
4: نعم.
5: بداية كانت مركز لتعليم اللغات ممكن مركز محمل أمية وبعد سنتين من المحمل أمية جينا في تدريب المهن
4: نعم.
5: المركز أسست في 2014 لكن بدينا في 2015 كانت فقط للغة الإنجليزية. لماذا كانت اللغة الإنجليزية؟ لأننا كنا في خارج وواجهنا صعوبات في اللغة الإنجليزية
4: نعم.
5: على اسم صعوبات ممكن قلنا ما لا شيء ده ممكن ما نقبله نساعده للشباب زي ما عنينا واجهنا صعوبات ده نقبله في بلدنا ونقدر نساعده الشباب وقالهم ده اللغة الإنجليزية ده قالهم هي ممكن اللغة الترابط زي في العالم كله
4: نعم.
5: هو اللغة ممكن ترابط في العالم ولغة تجارية بيزنس أي شيء عشان ده يوم الجينة ممكن اللغة الإنجليزية والحاسوب بدينا بعد سنة طالب من جامعة ملك فيصل جانا قال لي أنا تقريبا سنتين أسباب أنا اللغة الفرنسية ما قدرت نجعتها
4: نعم.
5: هلا شلنا الكراس وشفنا وما الأساتذة نقولنا يا جماعة أننا جينا دا نهل مشاكل بيت الشباب وده اللغة الناسيونال لازم ندقلوها وأننا كم عضو حقنا أول كانت اليونسكو
4: نعم.
5: ودعنا ودينا خلاص ما شاء الله واللغة العربية طبعا دخلنا وزول ده ممكن تدربنا ما شاء الله بعد خلاص مباشر
4: خلاص إذا نتخطى مرحلة تعليم اللغات نمشي آه للتدريب المهني
5: في التدريب أيوة. المهن
4: نعم.
5: بعد 2017 خلاص التصريح اللي جينا وخلاص وضعنا التدريب المهن ممكن في اللغة في الكهرباء في الطاقة الشمسية في الترزية
4: نعم.
5: وفي رياضة الأعمال وممكن كيف تقدر تصنع صابون أشياء كثيرة ممكن في الحصة حاليا في المركز أكسفا
4: نعم.
5: وبعد في 2021 شفنا كثير ناس بعمل حوادث وبعد وضعنا التدريب قيادة السيارات وما شاء الله حصة حاليا في قيادة السيارات ممكن عندنا أنيكس في نجمينا 3 أنيكس تاني في القرى ممكن في آياته في الإقليم ممكن في عبشي وفي السنة هنا في قزبيدة
4: نعم. شكرا سيد المدير العام شرف الدين على هذه المعلومات. المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. ننتقل مباشرة إلى السيد عثمان أمين مدير أيضا لمركز الفتح للتدريب المهني. أيضا حدثنا المركز عن التدريب المهني دي أسس متى وشنو التخصصات اللي انتو قاعدين تدربوا فوق الشباب؟
6: اوكي السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: طبعا المركز تأسس سنة 1999 لكن الدراسة بدأت سنة 2000. طبعا عندنا 3 نظام عندنا 3 تخصصات
4: نعم.
6: عندنا كهرباء نجارة وحدادة ده في البداية
4: نعم.
6: بعدين التخصصين اللي بيكفن شغالين بالكهرباء ماشيين لمدة 3 سنوات
4: نعم.
6: ففكرنا قلنا الكهرباء هيدا ما بيكفي للمجتمع حاولنا عملنا تصريح لقينا تصريح من الوزارة وزارة الوظيفة العامة فتحنا تبريد وتكييف يعني فروع لقينا التصريح أنا حاسب من كهرباء صناعية هسه الثلاث الأقسام دي شغالين فوق
4: نعم.
6: الإيال بقر 3 سنوات طلاب سنة أولى الثانية الثالثة بدنا أنتم دبلوم فكرنا قلنا فينا المجتمع لا في ناس ما قارين
4: نعم.
6: شباب وقاعدين ساكت ما بيشتغلوا حاولنا فكرنا عملنا لهم دورات تدريبية لمدة 45 نكون الدول نأهله وبدأ ينزل الشارع
4: 45 يوم 45 ده تعلمه شنو مثلا
6: في الكهرباء عندنا تبريد التكييف
4: نعم.
6: عندنا طاقة شمسية عندنا في الخياطة للرجال برام وللنساء برام
4: نعم. 45 يوم ده خلاص يقدر يتقن الشيء الجانب اللي انت
6: كله وعندنا حاسب
4: دي ما فرصة الناس في وقت الإجازة وكذا الواحد قدر
6: حتى ما في الإجازة ذاته فينا ما شيء خارين قارين في وادي ما قارين
8: لا ما نعم وعدين حتى القارين
6: المعبر
8: عشان تكون عند مهنة 45 يوم انت تجي وبعد ده تمرق بمهنة
6: في هسه في وادي شقانين في الحكومة نمشي يعملوا دور بتحاسو
8: نعم
6: أنا شقانين حتى الآن
8: نعم شكرا جزيلا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني ننتقل للسيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريب الأطفال الهشين اللي بواجهوا ظروف صعبة سيد تيودور حجي لنا السنتر حقكم ده كريه متى وشنو خلاكم تكريه تأسسه
9: شكرا السلام عليكم
8: عليكم السلام
9: أنا جيت في ديامينا ب 2001 وكده جيت في ديامينا ده مشكلة بس لكتا كتير وكده ما لغاينا اللي بنالي أبوي أبوي بس على ماني من نيجيري وكده جيت في ديامينا ده لأن ألقى أكل مشكلة لأن ألقى كده من مشكلة نلقى بيت نوم مشكلة وفكر كده كاين أكادو مناس ما ينفع أنا سويت أتلي سكر كي كاين دبرو كاين نشوف هذا شغل غيام جشية
8: أتلي أنا شنو
9: أتلي أنا من نيجيري بوا غيام جشية وكده الأتلي غيام جشية ده براتر دول أنتوني يلات ألقي أكود ما يلي نلومم
8: سويت في وين أتلي
9: في شبوة
8: أيوة
9: في جامدون بسكو وكده الغاي يمشي شيء شيء ده شفت كيد أقول له شو الغاي يمشي ده ما نقدر نزيد الشيء هو ده بس أنا سويت كي في 2020 2018 على أنتوني بكان بيتا وبكان البيتا ده أقول له كي كيد ميل ده الغاي جوبا ربينا أنا نادم ما لا ما نشيل يلا ده الغاي في 2020 دول يلا التبانين دول الغاي ركودا نلومم كيد ميل ده وقبل ده كله كان جوب يلا من بنغور من كومرا كاين نلومم ساكن بس نالابس ويلا ده كله الكمل يمشي ده يلا كيد مي أنا أقول كيدا نسويه بك كبير شيء لي نكون أقرب يلا نلومم بداية سوينا سنتر بومبرجيدا وغاي نفورمي يلا تاما دول يلا باندي دول الغاي في 2020 دول يلا ده ما اندوم قدر عليهم شيء كور ده بس أنا ندورة.
8: تفورمي هم من في منيزيري ولا في شيء آخر؟
9: في منيزيري بوا في سودير في كوتير كله. كاي سوي بماشين أنا هتاب كاي هادم كله في هتاب كاي سوي ماشين أنا كيتا سودير كل كاي سوي كل كاي نلومهم.
8: شكرا إن شاء الله نقبل لك الأسئلة الآخرة فيما بعد كتر الإيميشن ننتقل للسيد حمزة أحمد جوجة ده مسؤول عن صيانة الطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي ده واحد من الناس المستفيدين واستفادوا من مراكز التدريب والتأهيل وحاليا لقي خدمة ومواصل في عمله سيد حمزة أجي لنا أنت يوم الدرب ده الدرب في شنو وشال منك كم وقت عشان تكمل تدريب حقك
10: شكرا السلام عليكم
8: نعم عليكم السلام
10: مركز أكسفور
8: نعم نعم
10: يعني في مركز أكسفور الحمد لله عندنا ريكريتي عندنا ده يعني 50 نفر جن 50 جن ريكريتي عشان يتعلموا في طاقة شمسية المهم بعد ده كله بعد كل ده كله قرينا المهم اتي سي بيرير لكن قايد بيت و انتجراسيون ما في
8: كمال اتي سي بيرير في شو
10: كمال اتي سي بيرير في سياسة تكنولوجي انفرسيتي دو فرشا
8: نعم
10: خلاص يعني خربة ما في نايمين بيت المهم خلاص ناد واحد جاب لنا فكرة لما انا ما قران شرف الدين ورا لنا يعني فورماسيون قايد لازم تمشي تباسي عندنا كل ما يزيتي الحمد لله جينا باسي على الفورماسيون كندان 3 موا في 3 موا الحمد لله علمنا قوم كتير يعني ديمانسيون ما دي في سولير شغلت كتير يعني قدرنا علمنا وبعد ده يعني يدلونا في تيري عميمتا نقدر نمشي نسوي استاج برا في مراكز وايدين وقت اللي اتعلمنا دربنا يعني انت يو كنت كمال من سنتر اوكسفور شلت اتستاسيو انا كي انت تكنيسيان بلين خلاص
8: في 3 موادة
10: في 3 موادة كي انت تكنيسيان بروفيسيونيل خلاص في مكانك ده تقدر يعني طوالي بس يعني تسي دي في وتخدم تسي قوامك طوالي تسي استلاسيو انا وشخال من كي بعد ده يعني خلاص يعني كملنا بعد كملنا ده مال خريب وكي كميت مشيت كاميرون جيت من الكاميرون ده خلاص سيني كونترا اخرين خلاص يعني تو ما يكون سيني ما كونترا وكانت مراكز آخرين وعيدين توقع كل سينية كونترا
8: نعم
10: بريفي توجور كايدين شو اللي سألرنا جارين ماشيين العمل ومقابلين
8: يعني الواحد ممكن انت في خلال عملك في وقتنا انا حاسة يعني بيحتاج لجهد وبيحتاج تشيف الشيء الناس محتاجين ليه أكتر
10: أكيد.
8: يعني انت ممكن درس 20 سنة تجي تلقى فورماسيون شلتها انا تروى مواهول يكون مطلوب في السوق ويهيل لك أكثر من الهنا اللي أنت درس 20 سنة.
10: أكيد
8: إذن عشان ده الإنسان الآخر حتى كن عندك شهادة آخر ولا أي شيء يقول أنت سي التأهيل المهني الشيء الآخر أنت تعلم تخيط تعلم كهرباء تعلم شنو تشيده بجانب وبعد ده الآخر كله يكون قايد بعد ده الشيء اللي طلبه فوق تقدر تستفيد منه. شكرا حمزة إن شاء الله نقبل فيما بعد ونشوف معنا أيضا السيد محمد إبراهيم عمر أيضا عند ورشة أتيليه هنا خياطة وأيضا هو ذات تلقى تدريب في المراكز اللي تدرب الناس. نعم تكلم محمد إبراهيم
11: نعم.
8: حجي لنا في بدايتك شنو التدريب اللي انت لقيته والأتيليه ده ذات علمك كيف الخياطة وحس حاليا ماشي فوق
11: تمام. السلام عليكم.
12: السلام.
11: أنا بدايتي في مجال الخياطة ذا كان 2005 وبدأت وقت ذا كان عندي محل كده أنا تجارة بسيط بس داني أدبر ماشي وفي السوق وخلاص زميل واحد قاعد جنبي قاعد بخيط قال يعني تعالي تعلم الخياطة ده كويس قول دفعني في مجال الخياطة ده فبدأت معايا شوية لحد 2005 كمل بس عندي بعد الخبرة شوية 2006 فتحت الورشة
8: نعم
11: فتحت الورشة لكن هو قال لي انت هسه لسه خبرة عنك ده شوية لازم تشوف لك زول عنده خبرة زيادة عشان يكون معاك عشان بيساعدك في مجال الخياطة تتعلم كويس
8: نعم
11: فخلاص بعد ده
8: نعم.
11: انا بديت شلت باقي الزملاء اللي عندهم خبرة زيادة مني انا
8: نعم
11: وقاعدين على تيلي واحد
8: نعم
11: وقاعدين يشتغلوا دايما شيء اللي أنا هم نعرف أنا أسألهم بيكلموني وشيء لحد ما خلاص يعني مكنت نفسي
8: نعم.
11: وبدأت قاعد نشتغل ولي اليوم الورشة ماشية وبعد الشباب بيجوا مرات يتدربوا معانا وندربهم ما في مشكلة بمعارف وكده وعدينا المهم وجاء عند رقبة كده يتعلم طوال نعلمه وأمور ماشية وحتى الآن كل ماشية
8: نعم. شكرا محمد إبراهيم عمر على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وأيضا عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في المراكز التأهيل المهني للشباب شنو الشيء المراكز لأن بلا المدارس بلا الجامعات الناس قاعدين بمشوا بقروا كله في مراكز واحدة متخصصة تعلم الشباب كيف يخيطوا كيف يعدلوا الكهرباء كيف يعدلوا الثلاجة انتلفت كيف وحاجات كثيرة المهن الناس محتاجين لها دي كلها في مراكز قاعدة وتعلم الشباب في أوقات كده يعني 45 يوم 3 أشهر 6 أشهر وغير ذلك أنه والدخل خلاص المهنة يقدر يتقنها ويقدر يخدم أي شيء اللي هو محتاج ليه عشان ده ناس المراكز المسؤولين منها والناس اللي استفادوا من المراكز معانا هنا في داخل الاستديو كل من السيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص وأيضا معانا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب وأيضا معانا بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الشباب اللي يواجهون ظروف صعبة وأيضا معانا السيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة للطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي وده من الناس اللي لقوا تدريب في المراكز الهسة قاعد تدرب الشباب دين وأيضا معانا السيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتيليه أنا خياطة وأيضا تخصص في الكهرباء في نفس الوقت ومعانا الدكتور أحمد عبد الله ده أستاذ جامعي وباحث. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مشاركة أو كذا تتعلق بأهمية أنا السخير بألا القرية اللي هو بقري في الجامعة أو بقري في أي محل السخير يتعلم مهنة آخرة ومراكز مفتوحة عشان تعلم والشباب تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 94 54 20 أو 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 شرف الدين آدم مرخوص. زي ما كلمنا في البداية دور المركز والتخصصات الموفرة، هل حاليا التخصصات اللي انتوا قاعدين تدرسوها وتدربوا ليها السوق الجادي محتاج لها؟
11: نعم محتاج لها.
8: وفي تخصصات آخر أيضا تحتاجه ممكن تفتحوه ولا كيف؟
11: نعم أي وقت أنينا أول وأول نشوفه الطلاب محتاجين شنو، وثم ثانيا العالم ذاتك في المهنة الونو الهم محتاجة.
8: نعم.
11: خلاص نفتحه وندو توقيع للطلاب، مثلا مثل هسه حاليا في الإجازة.
8: نعم.
11: قبل الإجازة بشهر ننزل في المدارس، ننظر في المدارس، عندنا مدارس على الأقل 35 ليسي
8: في جمينة،
11: في جمينة.
8: نعم.
11: على الأقل من الكوليج للليسي سوينا كونفانسيون معاي
8: ال 35 ده كلهم ولا بعض؟
11: هاي معاي ما ال 35 ده من 2021.
8: نعم.
11: ننظر في الميدان طلبة من سيزيام لحد ترمينال.
8: نعم.
11: ننتم توعية اليوم انت اول باول الطالب ذاتك انت كنت ممكن جارانتي هيك شنو ولا لا لا كملت الدراسة مرات تقعد ساكت انت انتجراسيون ما بي مرات شوماش وكي اي وي اي زول يكون عنده يتعلق بالانتجراسيون لا لا في تاريخ اخر بدون انتجراسيون تقدر تشتغل. اليوم مهنة ده انت في الاجازة دايما ابا الدينة في الاجازة كن علمت مهنة وايد اول باول تبدأ من بيتك والابهات زادة قلنا الدم طوية عشان يجوبه انت الابو جارانتيها انك شنو صخيرك لحد يكمل جامعة ممكن تكون في اليوم ويا صخيرك ده شنو جارانتيها جاي يكملها بدل ده انت تعلم مهنة

0: يساعد يقدر يشتغل بيده، وبعدها ممكن جامعة خلص ما يقعد في البيت عشان والف من بداية وخلاص يقدر بمهنة ده يشتغل، وفي الإجازة ممكن يقدر يشتغل أب الدين، ممكن طلبة كتار لقيناهم بالمهنة ده والله ويدين سجلوا مستمرين.
1: طوالي في نفس الوقت هو علم شيء بخدم
0: هاي،
1: ونفس الشيء سجل في الجامعة ولا كذا مواصل في نفس الشيء، وما مهتاج من ولا أبا أنتيني ولا أمي أنتيني ولا أنكل ولا أي حاجة، هو كارب نفسه
0: خلاص. ده سيكولوجي مثلك اللي جيه ده أمباكر ده أبا ما أنتاني ولا ما سوي لي دل كل سيكولوجي الدمرك خلاص الطريقة اللي غيره هو كله مستمر، الناس كل عايشين زي ده وأنا كل نعيش زي ده
1: بيعتمد على نفسه.
0: نعم.
1: السيد عثمان أمين مثلا مركزكم يعني أخر وفترة، هل أنتوا في خلال عملكم ده عندكم شركاء بيساعدوكم عشان توفروا المعدات بالنسبة لتدرب الإيال وكذا، ولا أنتوا معتمدين على نفسكم؟
2: والله ما عندنا شركاء.
1: نعم.
2: معتمدين على نفسنا فقط.
1: نعم.
2: طبعا هو المركز تابع لجمعية العون المباشر. وما عندنا أي دعم من جهة تانية ولا من الحكومة ولا من المؤسسة التانية إلا الجمعية يتموبيلنا.
1: هل ناس بجوا بيسجلوا بشيء كده ولا المهم بيلتهقوا؟
2: لا تسجيل لي شيء رمزي كده زي 2000 ريال فقط.
1: نعم.
2: لمدة 45 يوم.
1: يعني الطالب إذا كان في أي مهنة داير يعلمها يجي يدفع 2000 ومدة هنا 45 يوم لحد يكمل تدريب حقه وخلاص هو
2: يكون يعني وبدأت الأشهر
1: يعني. السلام. كويس. سيد تيودور أنتوا أيضا في سنتر حقكم ده الناس البجو بخدموا مثلا ليف البجو اللي أنتوا تشيلهم زي ما قلت من ديمبي من أي محل آخرين اللي ما عندهم فامي حقهم ما يقدروا وكي أنتوا تلقوهم تجيبهم ويجي يخدموا معكم كن كملوا ده يوم شوين هم عندهم
3: يلي ده كان كملوا ده قبل ايدي تفكر كل من مروا خلاص قدر ليدي تفكر بس يعرفوا كلمة ده وما نمشوا في بغان كلمة نام خلاص عشان قاية لهم ده بس ولد كان قاية معي ولد الأديل ده كتير عند 3 شهر 3 شهر يعرف يدوك التابل يعرف يدوك سرير يسوي مام لي يمر يمشي قدام مهمن بس قدر تفكر لي تشوف هذا خلي قال بيسس بعد آخر حلو لو ده يعرف كلمة بس لازم جاء بس شافت من وادي لمارك شالوا فات فوق
1: يعني العلم وكي ما يشومه
3: وخلاص
1: خدمي هجوم الأول لسه ما جوكم في سنتر قاب بسودة كله خلاص يخلوكم هم اللي جوا
3: كتير خلو أنا شفت يا ولد وايدين الأب أنهم كي يوريك الكي ولد الدادة بس أسا خلا كدمة خلا شربين دروك خلا شربين كنين وبيج ولد ده قال شكرا الوايدين ده ولد واي كاي ولد كاي في ديجي انت قريب 8 سنة وما إيا نما أبا نما لامو
1: 8 سنة
3: في
1: جمينا ده
3: في جمينا هنا كاي يروك في سوك ديجيل سوك كلا سوك كبير بس وولد ده وكي ده شلنا في سنتر داكونا ودنا ده أسا اليوم ده وبس إنا نابانو
1: هو بس كهرباء
3: فمي أبا نوفا نريتها كل وريكال ولد ده شكرا لسويتها لو ده ما يعرفه خسك أسا ولا يسوي بندي ولا يشرب سيجارت ولا يشرب شاي كله
1: شاي
3: على ساكي ده كل ما يدوره ويلا كيد منه كان جاي بيت كله ناس أنا كارشي نادي يمشي يسوي كونجي لانو يجي نوم ولا يروح بيش الزمان ده ما عافي ده بس أديله.
1: نعم شكرا محمد إبراهيم عندك مداخلة.
4: نعم إني مداخلة في مجال هسا الشباب جاي يتدربوا.
1: نعم
4: فنحن ذات هسا كتير في ورشتنا ده مرات بعد الشباب بيجوا بيتدربوا معانا وبمشوا صحيح بعد الشباب قاب بيستعجلوا في جانب التدريب وكي. واحد كان لقي خبرة شوية بس هو خلاص يمرك يمشي يسوي التلي حقه وخلاص يدبر ودايما بلخبط الأمور لأن التدريب ده دار مهارة شوية حتى كان انت مرك من التلي اللي يتدرب فوق ذاتك تمشي تلقى لك زول عنده خبرة زيادة تمشي تقعد معايا فترة عشان تتعلم منه خبرات أكتر وبعد ده إذا كان قلت تفتح ورشة هناك ذاتك بساعدك وكيف تقدر تشتغل ده يعني أهم شيء.
1: نعم.
4: لأن الاستعجال الكتير ده ما مرات ده ما ينفع وما يخليك عشان تلقى خبرة أكتر.
1: نعم.
4: ده جانب أنا الشباب هسا عندهم مشكلة في يعني استعجال في جانب التدريب ده.
1: دكتور أحمد عبد الله حاليا زي ما الناس كله ذكروا كونه التعليم المهني إذا كان إنسان علم مهنة ده خلاص شيل مستقبلك في إيدك في أي محل مشيت أي دولة أي محل الخشب قايد طوالي ناس مهتاجين الكهرباء قاعدة الناس مهتاجين الميكانيك في أي محل قايد وكذا مع ذلك بعض الشباب يعني إذا كان لقي بكالوريا حقه أو أي حاجة ما يدخلوا في

0: يهتموا بالتعليم مثلا المهني، يتعلم مهنة وكذا، ده ما بده أي أهمية. ده تقول شنو في الجانب؟
1: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أنا أوجه رسالتي عبر هذه المنصة إلى الشباب الذين تخرجوا من الجامعات أو حصلوا على الشهادات البكالوريا ولم يولوا الاهتمام بالأعمال المهنية. وجه لهم النداء الخاص بأن ينطلقوا إلى المراكز المهنية والصناعية والحرفية ليكونوا أنفسهم بأنفسهم. طبعا بلادنا تشهد تزخر بمراكز ومحطات صناعية وحرفية واسعة، ما من شارع أو من ما من زلط إلا وتجد هناك لافتات. هذه اللافتات تشير إلى أن هذا المركز للتدريب، فالطالب عندما يلتحق بهذه المراكز وهذه المحطات يتعلم مهنة، يعني هذه المهنة تفيده، وحيث يستطيع أن يقوم بنفسه ويعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره. لأن الظاهرة المنتشرة في هذه البلاد ظاهرة خطيرة جدا، وهي أن الطالب يظل في البيت يعتمد اعتمادا كليا على أبيه، حتى في الرصيد، حتى في الكسوة، حتى في الكراس، حتى في البيك أو في القلب، هذا يعتمد على أبيه. فلذلك عندما ينطلق ويربط نفسه بأحد المراكز المهنية، فيحاول أن يتقن هذه الصناعة وهذه الحرفة، فبالتالي يجد شيئا بسيطا يساعد به أباه ويساعد بها به أمه، أو أحيانا على الأقل أنه يعني يخفف العبء الثقيل عن أبيه، لا يسأله أعطيني كذا وكذا. بمجرد ما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يجد نفسه جاهزا، يجد نفسه جاهزا، يعني لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. بل بعض الطلاب الذين التحقوا بالمراكز المهنية بعد تخرجهم من الجامعات يعني أبوا أن يتوجهوا إلى أبواب الوظيفة العامة، قالوا إن هذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الصناعة التي نحن الآن نمتهنها أفضل لنا من الوظائف بكثير، لأن الواحد تجده في يعني عمله هذا أو في حرفته هذه يجد في اليوم الواحد 5000. بدل الطالب أو الخريج الذي يعني وجه نفسه كليا إلى أبواب الوظيفة العامة يظل 10 سنوات أو 12 سنة لا يجد أي وظيفة، ويظل مكتوف الأيادي إلى أن يمضي الزمان. أحيانا يصل الأمر به إلى أن يشيخ، يفوته الزواج أمه،
0: حتى أحيانا يفوته عمر الوظيفة،
1: عمر الوظيفة يفوته، حتى يعني أحيانا أبوه وأمه ينتظران منه الفرج والخير، يظلان إلى أن يموتا. فهذه هي الطامة الكبرى. فإذا عبر هذه المنصة وجه رسالتي إلى الشباب إلى أن يهتموا بالأعمال المهنية، لأنني في يوم من الأيام مررت بالطريق فتعطلت دراجتي، فرميت عيني إلى شجرة، فوجدت شابا يعمل في أعمال الدراجة، فذهبت إليه فوجدته طالبي، فسبقني يعني سبقتني دراجتان وأنا الثالث، وهناك دراجتان أخريتان أتيا بعدي. بعدما انتهى من إصلاح الدراجة الأولى، هذا الشخص أعطاه 400 ريال، والآخر أيضا أعطاه 400 ريال، وأنا أيضا بودي أن أعطيه 400 ريال. وتخيلت أن الشخصين اللذين جاءا من بعدي أيضا على الأقل يعطيانه 400 في ساعة واحدة. هذا الطالب تحصل على 1000 ريال. فقال لي إنني الآن أسجل نفسي، وأحيانا يعني أمي وأبي أساعدهما، يعني كل الأشغال وكل المسؤولية الموجودة في البيت أنا الذي أتحملها. فإذا يعني هذه يعني فرصة ذهبية. وأحيانا الإخوة الذين ينشئون هذه المراكز هم أنفسهم يقومون بدعايات مكثفة، ينادون الشباب إلى الإقبال إليهم كي يتعلموا هذه الصناعات، كي يفيدوا أنفسهم ويفيدوا المجتمع ويبنوا هذا الوطن، لأن الشباب هو مستقبل الوطن. إذا خسر الشباب خسر الوطن. إذا أفلها أفلها الشباب ونهض الشباب نهض الوطن. لذلك والغالبية الساهقة يعني من المجتمع هم الشباب، وأكثر الشباب في الجمهورية بنسبة 90% لا يعملون، فهذه ظاهرة خطيرة. والأدهى والأبر من ذلك أن المراكز التعليمية مثلا الجامعات والثانويات والمعاهد لا تهتم بتوجيه الطلاب إلى يعني انطلاقهم إلى الأعمال المهنية، لأنهم لو يعني أدمنوا توجيه الطلاب إلى الأعمال المهنية فترة زمنية طويلة في يوم من الأيام يؤثروا في الشباب، فإذا أثروا في الشباب والشباب قاموا بأنفسهم واعتمدوا على أنفسهم يعني استطاعوا يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة وهي ظاهرة الأزمة الاقتصادية.
0: شكرا دكتور أحمد عبد الله على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم أننا قاعدين نتكلم في مراكز التأهيل المهني بوابة للشباب إلى سوق العمل. يعني حاليا في أنجمينا أو في المدن الآخر الكبيرة في كثير من المراكز سنتر بفورميل إيالات عشان للأعمال البروفيسيونيل اللي بقوموا فوقها الحاجات الأعمال بعدها مثل هنا الكهرباء وأيضا هنا الخشب والأعمال الآخر كثيرة الشباب قاعدين بعلمون فوقها، وأيضا بعلمون بحاجات كده رمزية ما شيء كده البلين ما تمشي مثلا في السيتي واحد تدفع عليك في السنة 80,000 أو 60,000 أو كذا، هنا تدفع 2,000 ريال في مدة أنا 3 شهور ولا 45 يوم وإنت تمرك سخيرك يمرك بيعرف شيء واحد عشان يقدر يقربه مشى في أي محل الناس محتاجين ليه. ده الموضوع اليوم أنينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، سيد أيضا حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبيجي لتوجيه وتدريب الأطفال القاعدين بواجهوا ظروف صعبة، وأيضا معنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وأيضا محمد إبراهيم عمر دا عند ورشة أتليه هنا خياطة وأيضا عند تدريب هنا الكهرباء أيضا تعلم كيف يقدر يعدل كهرباء. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله او معلومات تخص اهميه عن الايال عشان يعلمون بلا القرايه البقرو في الاكولات وفي الانستيتي وفي الانفرسيتي يعلموا شيء عشان هم يقدروا يخدموا ده. إذا كان عندكم أي أسئلة أو عندكم أي اقتراح أو عندكم كلام كده توجيه تنادوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-53 طبعا سيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين، من ضمن التدريبات اللي انتم تقوموا بها تدريب في القيادة على السيارات، كيف الإنسان يسوق السيارات ده كيف كلمنا التدريب ده يتم كيف؟
2: أوكي، التدريب القيادة السيارات ده عندنا نظامين، أول زول ولوك ما قرى عندنا كود الروت سوينا بأعراب لوكال زي ما نهجي تهجي قد نسموه ده، والإشارات كلها قاعد في الشوارع كمرك ده إشارة دي كده والإشارة دي كده والإشارة دي كده في مجال هلا زول لأول بول التالب كان جدا في 45 يوم ندربه في مجال القيادة السيارات. نظامه كيف؟ ساعة فقط يجي يقري الكود الروت. في كود الروت ده ناس وايدين ممكن شوية كبفهمه ممكن على الأقل كلها نقدره 20 دقيقة،
0: نعم.
2: مرات 30 دقيقة، ممكن زول وايد ما بفهم ممكن نقدره بالتلفون نلقنه كلام ده بسمة عديل وإشارات بالقدام بشيف وبعدها خلاص يقدر يمشي في البيت كله بسمة زيادة زي الناس ويدي ما بقدروا بطخونوا اللغة العربية ذاتك عرب لغة كله صعب عليهم شوية بعد خلاص مباشر من هناك نقدر نمشوا في السيارة في الساعة خلال ساعة ده نمشوا في في في في في التيران يوم المشينا في التيران في البراتيك ده خلاص أول بأول أول يوم مثل زي عزبو ده إننا بورتور في التيران بحويك عزبيان كده يحويك في التيران يحويك في التيران شنو يتعلم كيف يقدر يدماري تابلو دي بور حق ده شنو محل الإسانس يأتوا كل
0: نعم شكرا ده بالنسبة للوتائر الدقاق لكن لما جينا في أمبلوا وناس بدور بخدم أكتر شيء الناس لما الشركات يجوا في جات وكذا وبيحتاجوا مرات عمال عشان يقدروا سواقين عشان يسوقوا العربات الكبار والجرارات والكاترفلا والحاجات
2: نعم.
0: ده يعني شيء سوق العمل هل أنتوا قاعدين تقوموا في الجانب ده
2: اوكي وما اول بول بكاتيجوري كاتيجوري
0: أيوة.
2: مثل هسه عندنا كاتيجوري هذا معناه موتو لكن كاتيجوري بي ده
0: موتو كله تعلمون نانو
2: نعم ما كود لارود هسه حاليا اكثر اكسينا القيا حصل ده ما نور ريسبي هنا كود لارود في الدد لازم كنعلم ده بيساعده هذا اول بول كاتيجوري بي ده مثل سياره ده مين هسه كورولا ليه لحد اليكسي ده لحد كاميون كاميون ده كله كاتيجوري البي بعد هو كن سنتين كن إدا يتدرب بأي سوق سنتين ده خلاص يقدروا في ترافو يوم شو تستوي سوري أنتو كاتيجوري سي الكاتيجوري سي ده ممكن وتر علينا من سوتون وشيك قدام وبعد خلاص تدريب حسا حاليا قدام ممكن أننا ده هب فيزيون عندنا لكن ما شاء الله ما كل آخر يتقدم مننا بأول خلاص أنينا عندنا جميع كل المراكز الآخرين حس حاليا هو فتح وقال نوجهه زي ما ريلاكس ده خلاص هم دول عندهم زي ما كترفلا لكن البين دول ده عندهم وخلاص ممكن
0: البين كل زول يعلم
2: لازم لازم لازم عشان نظامات غيدين كي
0: ده يودوا يعني يعلمون نانو مالبين
2: هسا حاليا ماشيين من كليس من قدام هناك نودو ده اللي هسا خلاص نسجله في محلنا وخلاص هو
0: كمان والبين ده يحتاج لكم عشان زول يعلم
2: البين ده يحتاج ده على الأقل زول كان أول درب خلاص زي ما ممكن نظام وايد ده زول شيء ما عارف من بداية نعلمه لحد بين ده يسوق ده 3 شهر ده على زول أول يتدرب خلاص شهرين يقدر
0: بين ده يكلفه كم هنا
2: التدريب
0: للبين
2: للبين ده على الأقل تقريبا 40 إلى 50
0: 50 ألف
2: نعم ده لحد يشيل البرمي حق كل كاتيجوري دي مرك سي
0: نعم السيد عثمان مدير مركز الفتح حاليا شنو حاليا التخصصات الكده المطلوبة كده في السوق التشادي ومفروض المراكز تفتح تدرب فوقها ناس ما عندنا تشاديين كتير مدربين في الجانب ده حاجات مهنية
3: والله تخصصات كثيرة حسب التكنولوجيا يعني أنا مقصرين في الجمعين ده بالذات في الشات يعني
0: نعم
3: فعندنا مثلا التقنيات في الجمعين ناقصة عندنا مثلا في الحاسوب ده بالذات الذكاء الاصطناعي
0: نعم
3: طبعا جانب التأخير فنيز برد عندنا الدورة فوق قد نعمل الدورة اللي فهي مجالات كثيرة ما نقدر نحصوها لكن الدولة مفروض هي تفكر في الموضوع ده في الجانب الفني انا نشوف يعني الدوله مقصره صراحه في جميع ناس المراكز الفنيه دي ما كثيره بسيطه مفروض في اي اروندسمان يفتو مركز فني او معهد فني في الولايات برضو عشان نشوف اصلا جميعنا كله مركزين في جميعنا لكن ناس البر ناقصين ما عندهم مراكز فنية مفروض زي هسه يشوفوا مركزات ومديريتين يخطوا لهم مركز واحد عشان الناس البرد يستفيد تاني ما يجوا في الجمعين يكون عب للجمعين وذات بيشتغل هنا ويقدر يقربوا أسره هنا في الجمعين كل الناس جايين في الجمعين وشغل ما في فالدولة دي تفكر في الجانب
0: شكرا نذكر المستمعين الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن المراكز التأهيل المهني المراكز السنتر واحدين قاعدين بدور يدربوا العيال، كيف يخدموا في السودير، كيف يخدموا في الكهرباء، كيف يخدموا في عدلين هنا البيبان وايضا الخشب وحاجات اخرى كثيره. دي اللي قاعدين يقوموا عشان كثير ناس شافوا ناس واحدين يقروا ويكملوا، وبعد ده ما عندهم اي مهنه اخرى يشتغلوها الا واحد منتظر بشهادته. وظفوه ما وظفوه خلاص قاعد في البيت، عشان ده المراكز دي تفتح فرصه للشباب عشان يعلموا مهن وبالتالي يقدروا يخدموا. عشان ده عندنا كثير من اصحاب المراكز قاعدين معنا اليوم في داخل الاستديو، كل من المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين ادم مرخوص، وايضا السيد حمزه احمد جوجه ده مسؤول صيانه عن الطاقه والكهرباء لمباني جامعه توماي، وايضا عندنا بيكولا تيودور ده المدير المؤسس هنا مركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريبهم، وعندنا السيد عثمان امين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور احمد عبد الله استاذ جامعي، وسيد محمد ابراهيم عمر ده عند اتليه هنا خياطه وايضا تلقى تدريب في مجال هنا الكهرباء. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا اذا كان عندكم اي اسئله تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20. سوزانتا سن كنتروا سن كنتروا في سوزانتا سن كنتروا سن كنتروا في او 94 94 09 53 94 94 09 53. كدربين كتورس كدربين كتورس 09 سن كنتروا. السيد بيكولا تيودور مثل ما سانتر حقكو بومبرجي قاعد بسائدة إيال دولا وقاعد بفورميه همان وقاعد أمامتا به المشكلة بريزودر مشاكل واحدين الإيال قاعدين بساعدوا. هل أنتو عندكو بارتنير قاعدين بساعدوكو عشان تخدموا في سانتر هناكونا؟
4: ما عندنا بارتنير. أنا بس غير نسوي لهم بقدراني إشين أرغينا الأموم ده في ده بس اللي قلنا مية كاين دبرو شان أنا بنات لهم بيت كاين نمو ويالا ده كان جبتهم ده ما لوي بير دسبار أجل كده هالي برمي جا ده خاينا توم لهم هتبات يدقوا بانك أنام دول كان أشي كان كامبر تو يمشي ساوي يالكو 20 30 أنام يسوي بوش أنام
0: بانك ألب 20
4: 30 دول ده ده يكون بولد ده في سانتر ده بس هو خلاص والله بيقرس في بانهان بانديان وخلاص مجا كان كربت ما خليت له فك شيء
0: الا يقعد ينوم ياكل ويخدم وخلاص ما يلقى ريال
4: ما يلقى ريال ما ببقى انا قاعد ننتم لهم انا بس نبي هاتب ننتم مرسو دول يسوي بنك دول ونالوم بهراي ده مش التابل دول انا نسوي في ماشين كله بريم انت جاي انا نسوي تابل في ماشين نوريك رابطك رابطك رابطك كذا روكي انا تم على ذا شيل هاتب انا امشي سوي في البنك ويمشي يدق البنك انا الشيخ اللي قال 100 ان شاء الله 200 يبوش هذا يدبره وينسى شيء ينسى بانديانه وده بس
0: وإيالات ده أنت تخطهم معك ده تو أكل حقهم شراب حقهم ده من وين
4: في كده من بس شنو ده ما أنتوني أمانة كان ما كده كرا واي فيس بريزدان أسمتي فاتلهم في سنتر فات في فيزدان بس يسوا كمان وشافهم ده أنتونا ميل ريس دول سكر دول ده كرة واحد.
0: ما شيء يبيع خمام لنفسه بس.
4: لنفسه بس شاف يا رادا كتير في بعند ده. بس كي بس بقلبها ما رجعوا لنا قرص ورسلونا سكر دول خمام دول فيها تلي. ما ورد أنا ما رسلونا شيء.
0: وأنتوا ما فتشتوا ناس عشان أقولكم ما كتبتوا.
4: كتبت رسالة في مينستر الأكسون سوسيال ما جانجي ده ماشو. أنتم كلغان في فتة نويل ما شاء الله كلغان على يلات. ماما أنتم أقول ده بس المور لنا.
0: حس كده مثل كم يالات قاعدين في بوكانك
4: يا. حس كده من عشر خمسة جاي. عشر خمسة جاي.
0: أي. شكرا دكتور أحمد عبد الله إنك تعقيب في حاليا فيما يخص المراكز. يعني الناس قاعدين بجاهدوا في مجال التدريب الأطفال وأيضا التأهيل المهني لأولياء الأمور تقول لهم شنو في الجانب ده؟
1: أنا يعني أقول لأولياء الأمور عليهم بالاغتنام بهذه الفرصة، اغتنام هذه الفرصة الذهبية، لأن أنت بنفسك خذ ولدك وسب به إلى هذه المراكز وسجله يعني من جيبك وشجئه، لأنه يعني في الفترات القادمة هو الذي يقوم بمسؤولية البيت. كيف ذلك؟ لأنك في الأيام القادمة يعني ممكن تكبر لا تستطيع أن تقوم يعني بالأعمال الشاقة التي تقومها الآن، فهذا الابن هو الزخر الأكبر الذي أنت تدخله للمستقبل، فحاول أن تكونه وتصنعه ليقود البيت بعدما تكبر أو بعدما ترحل من هذه الدار، لأن الموت يعني دائما معنا. فلذلك يعني وجه الآباء ووجه الأمهات والعلماء والأساتذة والباحثين أن يوجهوا الشباب إلى الانطلاق إلى المراكز المهنية على مختلف أشكالها كي ينهضوا بأنفسهم وينهضوا بالمجتمع، لأن المجتمع الآن في أزمة خطيرة. نعم نحن نقول بلادنا تشاد تفتقر إلى شركات، هذا الكلام صحيح، لكن هذه الحرف وهذه الصناعات الموجودة في بلادنا هي شبيهة بالشركات، لأن الطالب الذي كونته أو هذا الشاب الذي كونته غدا هو يكون غيره والآخر يكون غيره، وكل واحد كونته يقوى بنفسه ويساعد الآخرين. أنت وحدك يعني تشغل معك 5 أو 10 أنفار، فهؤلاء الأشرة ربما أي واحد منهم يجد في اليوم 1000 ريال 1000 ريال وأن تجد 5000، فإذا أنت رفعت العبء الثقيل هذا المجتمع. لذلك إذا ذهبنا ومشينا على هذا النمط لربما لا نفكر حتى في الوظيفة العامة وما نفكر في الأشياء الأخرى، نفكر بالأعمال المهنية. فلذلك هذه هي الرسالة التي
0: وجهها. نعم طبعا ننتقل للسيد محمد إبراهيم عمر. نعم. عندك ورشة زي ما قلت من 2006 لحد الآن يعني تقريبا 20 سنة.
5: نعم.
0: في خلال هل درب بعض الناس أو بعض الشباب عشان يقدروا، وكيف وضعهم الناس اللي انت دربتهم؟
5: نعم في الفترة ده المهم شباب كثير جمر بينا. يعني تقريبا أنا أكثر من 15 أو 20 شاب كده جو يتدربوا، وبعد منهم ده نفس العمل اللي هم سيتدربوا فوق ده مشوا وقاعد يشتغلوا وفتحوا ورش حقهم ويعني سووا أسر وقربوا عيالهم قاعدين ده الحمد لله. بعد منهم في جمينة وبعد منهم مشوا برا وقاعدين في البشرة، حتى برا في البادية برا ذات سووا لهم ورش، وحتى الآن قاعد يتواصلوا إذا كان عنده مشكلة وكيف جانب من التفصيل، مرات في نظام جديد وكيف مرات بسأله ونوريهم كيفية ذاتها وزي ده. لكن بعدين نحن عندنا هسه مشكلة واحدة، الإنسان ده حابة في بداية هو إذا كان يتدرب ده يعني ما بأثر معه جانب أنا الدخلي وكيف، لكن حس حاليا أن زول مثلا مشروع حقه خلاص يعني ماشي وبعدين إمكانياته شوية كده توصل، بس الدخل حقه يعني محدود ومسؤولياته بقت كبيرة، فهنا ما بيساعد. فعندنا مشاكل كثيرة سجل نواجهه، يعني ما عندنا شركات زي بعض الدول لسه برا. كان أنا مركت برا تقريبا 2 سنين، أنا اشتغل في مجال أنا خياطة.
0: نعم.
5: الناس دائما قاعد يعتمد في العطول الداخلية زي هسا الملابس الداخلية، يعني دائما عندهم مشكلة في الصيف عندهم ملابس خاص بخيطه وفي الشتاء عندهم ملابس خاص بخيطه، ما زي حقنا هنا أي وقت جاي من برا ولا كيف. فخلاص الخياطين دائما مشغولين ما عندهم وقت، واحد تاجر واحد يجي يقول له أنا داير ملابس داخلية يعني تو ملابس شتوية يقول 1000 2000 قطع يجيبها للخياط وبعدين مع الجماعة ممكن بخيطه وبيستفيد. ما دائما عندنا مشكلة قاعد ننتظر مثلا زبون جاء وبعد أسبوع يجي يشيل قماشة وكذا، ما أرد ما بيساعد. إذا
0: بنزل يعني الحاجات اللي تجي دفعة واحدة
5: دفعة واحدة يكون سمحة. مثلا أنت عندك ورشة وزول تاجر كبير كده داير مثلا ملابس شتوية 2000 أو 3000، يجيب عندك مخزن تحطها وبعدين تفصلها وشباب شغالين تقريبا 3 4 شهور ما في وقفة. كل مرة زي ده، بعدين جانب الصيفية كله عندهم ملابس صيفية خاص كي ممكن تخيطوه كي ده بيساعد مرة واحد. الزول الهسل يعني شغل الموسمي ده مرات ده ما بيساعدنا، لكن ده ما عنده موسم معين خلاص مفتوح وتقدر انت ذاتك تستفيد ومشروعك يقدر يكبر. فده هسل مشاكل هنا عندنا نواجهه. كمان مشكلة عن الكهرباء، مرات انت شغل انت كملتها وكهرباء قطع ودائما عندنا مشكلة ده، والماتريال ذاتك ما بكفي يعني دائما ناقص، الاتيلي ما مكتمل غالبا وده يدور امكانيات زي زمان في البدايات ده، يعني بدون امكانيات كله انت تقدر تفتح اتيلي وتقدر تشتغل، لكن هسه حاليا في يومنا هسه ده داري لك على الأقل 4-5 مكانات، وأي مكان ذاتك قيمة حقه يكون 60-70 ألف. بعد ده تقدر تفتح الأتيلي، والأتيلي ده داري لك كل شيء، طابل تفصل وطابل مكوى وحاجات كلها. فداس الأغلب تلك الأتيلي ده إمكانيات ما عندهم، ما يقدر الحاجات ده يقدروا يسووا، وعلم شغل كبس بدون إمكانية ده من الصعب أنت تقدر تبدأ وتمشي.
0: نعم شكرا. ننتقل للسيدة حمزة، طبعا مسؤول هنا انترتين هنا مبنى باعتماء كامل هنا إنيفرسيتي وفي الكهرباء، كيف العمل اللي تقوم بيه وشنو الصعوبات اللي أنت واجهتها مثلا في مجال؟
6: السلام عليكم.
0: نعم
6: الحمد لله، والله الأمل لا يعني ما في عجائب، لو علم التكنيك ده المعامل التكنيك ده يعني هو كم اتعلمته وتعرف انا هو يعني نجرب ده معين مثلا يعني انا نعرفه ونسوي
0: ده سيانس اكزاكت
6: سيانس اكزاكت يابليكي هو يعني مش التدنده لا تكنيك اتين ميثود ان مانيير دي فير تان لي دومين سبيسيفيك دي لا سيانس تابليكي ده في نورمال هنا التكنيك بس دونك في مكان الدرنده يعني هو ان ده ريغلاما حقا ان ده ابليكاسيون حقا انت تجي تزيفا بكانك عندك بان ولا بكانك عندك سوسي فوق ده تفريفية يجي في نيفو الكيكن ده ولا بين الانفرسير إبريد ولا شغل واحد انت كان جيت في تابلو وشفت ده تعرف طوالي من زون الكده عندك سوسي في بكان الكي لا تركب إسكالية هناك تشيل ماتيريالك ولا تنادي إلما هناك المعاك تمشو تشوف المكان ده تشيل بكان ده سليها تسليها طوالي وتقبل تجي تمشي كم عندك من كان الماتيريال تسي ديمان بيجيب لك ماتيريال. فالحمد لله العمل هناك ده يعني ما عندنا سوسي.
0: نعم شكرا. تقريبا هنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. السيد دكتور أحمد عبد الله، كلمة أخيرة كده.
1: الكلمة الأخيرة التي وجهها إلى الشباب أنهم إذا يعني التحقوا بأي مركز صناعي أو مركز للحرف الخاصة أن يتقنوا عملهم، الإتقان هو الأهم. تجد هذا يعني تعلم من هذا المركز وهذا أيضا تعلم من هذا المركز، لكن هذا يعني في عمله عندما يعني يكتفي ذاتيا ويتحول إلى أن يكون هو أيضا صاحب المركز تجد له زبائن وتجد له إقبال، بينما ذلك تجده وليس له أي أحد في مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات. فلماذا هذا يعني جلب زبائن وهذا لا يجلب زبائن؟ لأن هذا أتقن عمله. إذا جاء الواحد إليه مرة واحدة ورأى أن هذا العمل الذي قام به جيد وممتاز لربما لا يتركه ويخبر الآخرين بأن هذا يعني ماهر في صناعته. لذلك الرسول يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أتقنه.
0: نعم
1: الإتقان هو
0: المهم. كلمة أخيرة.
5: نعم كلمتي الأخيرة للجهات المختصة، خلي يعني يفكروا، أو بعد التجار اللي عندهم إمكانيات ده خلي يفتحوا مجال، يعني زي دائما كل شيء يجي لنا من برا لما يبقى خليها هنا ذاته هنا اللي مشاريعهم ده خليه يوسعوا لنا عشان نشتغلوا. وآخر شيء عندي للشباب، الواحد إذا كان مشيت محل كده أنت قاعد تشتغل ده تحاول تتقنه عشان بيساعدك قدام.
0: نعم حمزة كلمة أخيرة.
6: الكلمة الأخيرة يعني أنا نتمنى للشباب التشابهين يعني الفورماسيون بروفيسيونيل لا يعني شغل واحد اللي هو مهم، وبفتح يونيم يشوف كيف الخدمة وبفكرك يعني تنسى شغل اللي بقول لي إيب يعني أنا قبل ولدت أنا فلان نجري كلاندو ولا أنا ولدت أنا فلان قبل نهدم كيف ولا كي يعني يرقد بيد ولا يعني ديبلوم فيقر ويساعده وهو يعني بقعد بكل في الكارشي ده يعني شيء هذا ده يعني ضرر للجين. أنا نشات يعني لازم يتفكروا فيها.
0: نعم سيد يودور ترني محقق.
4: اوكي وريت شكرا لو نما لنا دون الهني لنهاجو لبلد متشدا الحوار ما في فوق وشفت شغل كثير جاي في تشد ناس وايدين غرغرو كاينو مبيت ما ببغى الماين ده شي في راسه كله انا وايدين شلنا شفنا اصلا اندوم بيت انا غاي نمو فوق ما لا جنون ده غاي نوم دخلوا ده بس ابلنا كو.
0: نعم ايوه سيد عثمان امين
3: نشكر على هذه الاستدامه، فنوجه ده خاص لأولياء أمور الطلبة يعني يوجهوا أطفالهم أو أبنائهم في مجال التدريب المهني يعني التدريب المهني ده ويكون ويأهل الشباب عشان يقدر يمسك نفسه بنفسه يقدر يشتغل. يعني البلد دي بتحتاج للفنين نطلب من أبهات الطلاب أن يوجهوا أبنائهم للمعاهد الفنية يعني.
0: نعم. السيد المدير العام شرف الدين آدم مرخوص.
2: نعم.
0: كلمة أخيرة.
2: كلمة أخيرتي ممكن للأبهات الطلاب وممكن الطلاب والناس العصر حاليا الشمير.
0: نعم.
2: النظام حصة حاليا خلصنا في الإجازة وعندنا برنامج فاكانس ميتيه إجازة مهنة حصة حاليا ممكن من شهر 7 يوم 10 نبدو إن شاء الله زي ما من قبل كلمنا ده إن شاء الله الأسرة ممكن يقدر الشباب يجيبهم في المراكز ممكن نقدر ندربهم في المهنة المختلفة ده اليوم ما ممكن يروز ولو كان زول ما قاري كلا عندنا مهنة وايد لزول ما قاري كل بقدر ده يتعلم ويقدر يساعده.
0: شكرا جزيلا المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. أيضا نشكر السيد حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، ونشكر السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، وأيضا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، وأيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وإلى السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وكهربائي. نشكركم شكرا جزيلا على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتكم في هذا البرنامج برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا فوقه موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني بوابة الشباب إلى سوق العمل. نشكركم مرة أخرى مستمعين الأعزاء. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. كما ذكرنا موضوعنا مراكز التأهيل المهني بوابة الشباب إلى سوق العمل. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم محمد اللاو ومحمود قصرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بفقراتنا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل غير وتابع أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، رقدت عافية شين حالكم من تقل الجلد السادة المستمعين داخل الاستديو الساعة 7 بالضبط، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة السادة المستمعين قسموا منوات الغنائية ركن البلاغات العادية والرسمية الدقايات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار. أنت اليوم من الزملاء هناك من الريدكسيون، إذا المستمعين والمستمعات الأكرام في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم حاليا هناك تشوبي جابرييل في الهندسة الصوت، عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو وقاعد معنا كمان في المراقبة، كمان تليم مقايوس في الريجان الريسيت ماما فاطمة حسن اياتوي. اعزائي المستمعين ومستمعات الاكرام، انا غادي اشاهد كل البرنامج قاعدين بتلقوه في تهت الاشراف وبتهت الكورديناسيو حنان لانج وكمان بابا ابادمي اسايكو كلكل. اعزائي المستمعين والمستمعات، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندا ديبور بإجريك لا ديفيرونس لوم ايغال لومان بيرسون، عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. اعزائي المستمعين والمستمعات، فنتمنى ان تقدم معنا احلى فتره خلال 75 دقيقه. تشوب نوقف الاشاره ونسمع اول فاصل غنائي من ضمن البرنامج، نقول بها كذلك صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا اذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد راديو تشاد في موجه 94.5 94.5. الفنان التشادي محمد علي دارسيلا من فرقة دارسيلا، نقول كذلك صباح الخير لكل البوغوركي الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد إدي كيسي سيناري، نقول لكم صباح الخير. أعزائي المستمعين، نمشي في مكنة الفن وأكيد أكدنا للمستمعين أن إحنا جينا ونخدم المستمعين لغاية وكنا كان تم كمان نقول ما السلام كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشاد داخل الاستديو الساعة 7:06 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم فجر. بعد الملمة كان جماعات كل الأبناء التابعين كمان لشفد إراسة كينغا القاعدين في نجمينا وحوالي نجمينا كان استفقوا وسووا كمان ملمة يوم 10/5/2026 وخرروا كمان عشان بخطوا أو بيستادلوا كمان الأداء اللي بقدروا بقدموا في المكتب. أنا أشوف دراسة كينغا أنا نجمينا وإربي وحتى الريرال هم السيد الرحمة موسى أبويا إدريس دا أيونو شوف دراس تيري محمد دا شوف دراس بريمي أجوين خالة يلي باتوتي شيف دراس ديزم أجوين أدوما باكومي باتوتي دا سكرتير جنرال موسى بيدي كروي رحمة الله سكرتير جنرال أجوين مختار رؤوفي دا سكرتير جنرال لبريمي أجوين جبرين راتو غودي دا تريزوري جنرال غوني كودي تريزوري جنرال أجوين إدريس أوسمان دا شارجي دي كومينيكاسيون وغودي بوتو شارجي دي كومينيكاسيون أجوين المستشارين اللي هم الكونسيي هم كمان دامتايا غودي جيمي موسى حسين جرما وعبد الله محمد خميس غابريكي. المادة الثانية القرار ده كمان من ينشر من محمد فوقا وبيسجل كمان في جريدة الرسمية حينت الجمهورية انجمينا يوم 10/1/2026 مادة في البلاغ ده في القرار أفوان سا ماجستي سلطان حنا سانتر إربين وريرال حنا نجمينا محمد كشلة كاسر. الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال الأراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أسماهم ديل اندوم نقاءات في أماكن مختلفة مطلوب منهم عشان نابجوا بأوراقهم الرسمية في كادستر هما إساخ سليمان موسى عند نقاء في كاركي مشاق سيكسيون 1 إلو 8 لو دي آدم عبد الله علي عند نقاء في كاركي جبل ليرو سيكسيون دي إلو فندي لو نيف السيد سمعين إبراهيم الدهب عند نقاء في كاركي جبل ليرو سيكسيون دي إلو 21 لو 7 السيد يوسف محمد جبرين عند نقاء في كاركي الدينيو سيكسيون 3 إلو 98 بيس لو 7 سيد عبد العزيز عمر هارون عند نقاء في كاركي دبازين سيكسيون دي إلو 31 لو 4 وسيد يوسف عيسى عند نقاء في كاركي ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 64 لو 16 و18 دول كمان ثلاثة أشخاص عندهم نقاط في كاركي كاركانجيري سيكسيون 1 لو إلو 1 ولو 4 5 6 هم السيد أدوما دازي لو 4 و5 محمد دقو لو 6 وبيتان دوماجي ألا دمغار لو 6 السيد بشارة عبد الرحمن تشايري عند نقا كمان لو هقا 4 لو 24 سيكسيون دي ده في كاركي ديال الكودو وأخيرا كمان السيد عبد الله دونغوس ده عند نقا هكذا
في كارتيو مشاغا سيكسيون 1 إلو 12 لو 10 و 12 متروب من كل الأشخاص ديل الكانتاريتا أسماهم ديل بمشوا في الإدارة انت اللي كدستر بأوراق عناهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. سادة المستمعين والمستمعات الساعة 7:11 دقيقة.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 لأن ستة في كل الأراضي الوطنية الجادية نشرة الأخبار. أنت اليوم أستاذ أبكر حسن بخاري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيارو، صباح الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار اليوم 18 محرم 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رئيس الجلسة هنت الخدمة الخصوصها للخطة الوطنية للميزانية العامة من مجلس الشيوخ. بعد ما استقبلوا المسائل الكبار عن الدولة رئيس الجمعية الوطنية عن جمهورية توغو البروفيسور كلاسوكو ميسالوم زار المتحف الوطني الميزي ناسيونال وشاف كل الوثائق والتراث والثقافات الوطنية. السفارة الولايات المتحدة الأمريكية نظمت حفلة بمناسبة الذكرى عن 250 سنة من لقاء استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل أناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة هنت الخدمة اللي خصصوها للخطة الوطنية للميزانية العامة هن مجلس الشيوخ، وبعد نقاش طويل هن دراسة الميزانية كلهم كي وافقوا فوقها. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: الخطة الاستراتيجية هن السينا وثيقة مرجعية تكلم بالمحاور الاستراتيجية والأهداف والإجراءات الواجب بنفذوها. الوثيقة دي فوق ثلاثة مجالات مهمة. شنو الدور أنا مجلس السنة من أجل طورين المعاونة بين المؤسسات وحسنين الحوكمة الدبلوماسية؟ لازم بوافقوا بالخطة الاستراتيجية وبنفذوها، وده ببقى بإجراءات عشان بقووا الخطة الاستراتيجية وبنفذوها بالطريقة الأديلة لمدة 6 سنوات تجايات، وده بكلف قروش 45 مليار هنا فرانك سيفا. القروش دي ممولة من الحكومة نشات والشركاء الفنيين والماليين. في البداية شال الكلام رئيس مجلس السنة الدكتور هارون كبادي، قال الخطة الاستراتيجية ما بس وثيقة نهائية لكن ممكن بعدلوها حسب الموارد المالية. في وقت الجلسة كرموا المواطنين الشادين الثلاثة الكان كربوا الدرابو هنشات والمقاعد بصوب، وده بقى في مقر مجلس السنة يوم 22 من شهر 6 الحالي. الدكتور هارون كبادي قال الأمل القاموا فوق المواطنين لازم بشكروهم وبقدروهم، عشان ده كرموا الشادية الثلاثة أي واحد أنطو واحد مليون وأنطوهم شهادة هنا شكر والتقدير. وفي نفس الجلسة درجوا رسميا الأضو هنا مجلس الشيوخ الجديد في ولاية شاربة قرمي بشارة عبد الرحمن موسى الفاس في الانتخابات الجزئية البقد يوم 21 من شهر 6، ونذكر بكونه الموافقة بالخطة الاستراتيجية بالإجماع دي خطة جديدة عشان بطوروا وبقووا الدور هنا المؤسسات.
1: بعد ما استقبلوا المسائل الكبار هنا الدولة رئيس الجمعية الوطنية هنا جمهورية توغو البروفيسور كلاسوكو ميسالوم زار المتحف الوطني هنا تشات حقين الميزي ناسيونال وشاف كل الوثائق والتراث والثقافات الوطنية هنا بلدنا تشات. الزميل عبدالله هارون آدم التفاصيل.
3: في زيارة رسمية لتشات البروفيسور كلاسوكو ميسالوم زار المتحف الوطني التشادي ورافقوا معايا رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي واستقبل منسق العام لدور الثقافة في تشاد ومدير هنا المتحف الوطني وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تجيل، وقال وجود هنا الضيوف هنا ده يؤكد جوانا الروابط بين الشعوب، والزيارة دي تخليهم يعرفوا بعض من الحقائق التاريخية. وبعد أكثر من نص ساعة قام رئيس هنا الجمعية الوطنية التوغولي والوفد المعايا اتجولوا في أجنها المختلفة اللي بداخلها عندها كثير من الأشياء اللي بتوصف الهوية التشادية من ضمنها جمجمة توماي بالإضافة إلى القطاع الأثرية للساو. وخلال المدة دي اكتشف الوفد التوغولي وبجانبهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي الملصقات اللي بتوصف تاريخنا بلدنا تشاد وفنونا. كل الأشياء دي لقت إعجاب من رئيس الجمعية الوطنية التوغولية بصورة كبيرة. وبعد الزيارة دي البروفيسور كلاسو كومي كتب في دفتر عن المتحف الوطني عبارات تؤكد بكون تشاد هي مهد البشرية. وأيضا البروفيسور عبر عن إعجابه في الأشياء اللي كان لقياها في المتحف وطلب من الباحثين خلي يجوا للمتحف عشان هو بيساعدهم كتير في كيف يلقوا معلومات أديلة في بعض من الآثار المهمة. زاد في كلامه وقال الزيارة دي خلته يعرف كثير من الأشياء اللي كان درسها في المراحل الجامعية، وبالاكتشاف المبهر ده أكد ديف هنتشاد الكريم في أهمية هنحفاظ ثقافة البلد، وده بيجا بحضور فرقة هن الباليه الوطني.
1: السفارة هنا الولايات المتحدة الأمريكية في بلد نشات نظمت حفلة بمناسبة الذكرى 250 سنة من لقاء الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها. بعد البيان أنا إعلانها البيجي يوم 4 جويلية 1776 في مدينة فيلادلفيا. الذكرى دي كمان نظم فوق حفلة والمناسبة هيدروا كتير من المسائل التشاديين والسلك الدبلوماسيين الموجودين في بلدنا تشاد. زميل تجاني سير رمات والتفاصيل.
2: 250 سنة من ما دولة أمريكا لقت الاستقلال، عشان ده السفارة الأمريكية القاعدة في تشاد عيدوا الذكرى هنا بلدهم، وده بوصف الحرية والديمقراطية وحقوق المدنية. المناسبة بدت بيدقين النشيط الوطني هنا تشاد وهنا أمريكا. بعد ده شال الكلام القائم بالعمل هنا سفارة أمريكا القاعد في تشاد سعادة ويليام فلينس، قال قبل 250 سنة لموا مسائل أمريكيين عندهم الرؤية في مدينة فيلادلفيا ده في ولاية بنسلفانيا، مضوا في إعلان هنا الاستقلال وده غير التاريخ. المسؤول الأمريكي قال وفي زمن هنا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمريكا قاعدة تخدم عشان تبني شراكات جديدة وتشجع الأفكار وتفتح مرحلة جديدة للدبلوماسية الأمريكية في الدول هنا قارة أفريق. وقال السفارة الأمريكية قالت تخدم مختلف الوزارات والشركاء القدام في تشاد، وده في برنامج عن التبادل والمجال الخاص عشان بحسنوا المناخ الأعمال من أجل جيبين كثير من المستثمرين الأمريكيين. المسؤول الأمريكي قال سفارتهم في نجمينا في الشهر الفات أنطوا البداية عن البرنامج الحرية عن 250 باللغة الإنجليزية. البرنامج ده شاركوا فوقه 30 من الشباب في نشاط، الهدف عشان بقوة العلاقة التجارية أم بين البلدين، وهم دول بس بيمثلوا المسائل والجيل هنا أم باكر.
1: الحكومة هنا بلدنا تشاد مدت في اتفاقية مع شبكة هنت الحدائق الإفريقية. الوزير المكلف بالبيئة حسن بخيت جاموس رأس المناسبة بحضور كثير من المسائل الإداريين. الزميل مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
4: عشان يقووا التعاون القائم أم بين بلدنا تشاد والشبكة الحدائق الأفريقية الإدارة المشتركة للمناطق المحمية، دي الاتفاقية السووها أم بين الحكومة التشادية وفي مقدمة حقم وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة مع الشراكة الإدارة الحديقة الزاكومة الوطنية وسينيكا ومحمية إنادي الطبيعية والثقافية ومذكرة التفاهم الخاصة بمنظر أوكي كيتا الطبيعي. المناسبة دي خلت الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بيتر فويل حاج بار حجة في أهمية الاتفاقيات السووها والقاعدين يدعموا القطاع عن البيئة اللي هو مهم بالحين، وأكد وقال المنظمة حقها تقيف مع بلدنا تشاد في تطوير المحميات في كافة تراب بلدنا تشاد ويخدموا في تطبيقين الاتفاقيات في أرض الواقع عشان يطوروا المحميات ويحافظوا فوقها وفي البيئة. قال لي وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بغيت جاموس قال الاتفاقيات دي تدخل في السياسة حكومتنا التشادية والناس اللي بيساعدوها في البيئة، وأكد في كلامه الاتفاقية تخدم في المراقبة والحفاظ في البيئة والمحميات وطلب من المنظمات الحدائق الأفريقية بضرورة احترام الاتفاقيات عشان يفكروا في البيئة بكافة الأراضي الوطنية. ونذكر في نهاية الحفلة مضى في الاتفاقيات ومذكرة التفاهم من الحكومة عن بلد نجات وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس، ومن جانب الشبكة الرئيس والمدير العام للمنظمة الحدائق الأفريقية بحضور وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تقيل.
1: نتائجنا شهادة البكالوريا دورة 2026 انعرفت من أمس بعد الظهر 27872 دول نجحوا دوفيس في الدور الأول، والآخرين كمان بمشوا الدور الثاني. يكلمنا نائب رئيس محكمة امتحانات البكالوريا موسى يوسف آدم إجمالاً.
5: المساق أدبي فرنسي، عدد المترشحين 61,031، عدد الناجحين في الدور الأول 16,042، نسبة النجاح 26.29%، عدد المؤهلين للدور الثاني 20,874، نسبة المؤهلين للدور الثاني 34.20%. المساق أدبي عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 2,919، عدد المؤهلين للدور الثاني 4,351. المساق الثنائي، عدد الناجحين في الدور الأول 24. المساق رياضيات عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. المساق علمي أحياء فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 6,051. علمي أحياء عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 1,085. المساق الفني صناعي، عدد الناجحين في الدور الأول 88. مساق فنون الإدارة والسكرتارية فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 234. مساق فنون الإدارة والسكرتارية عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. مساق فنون المحاسبة فرنسي، عدد الناجحين 455. مساق فنون المحاسبة عربي، عدد الناجحين 2. مساق فنون تجارية وتسويق فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 16. عدد الناجحين في الدور الأول 27,872.
1: الساعة 7:28 دقيقة قبل ما نختم نعيد الأنابيب. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة همت الخدمة الخصصها خاصة للخطة الوطنية للميزانية العامة من مجلس الشيوخ، وبعد نخش طويل كمان كل يمكن درسوها ويتمدوا بها. بعد ما استقبلوا المسائل الكبار عن الدولة رئيس الجمعية الوطنية عن جمهورية توغو البروفيسور كلاسو كومي سولوم زار المتحف الوطني عن بلدنا تشاد، والسفارة هين الولايات المتحدة الأمريكية نظمت حفلة بمناسبة الذكرى 250 سنة من لقاء الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها. فدي النشرة هنا اليوم 18 محرم 1448 هجرية. القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوكبي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزام مع زميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو. هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة، تيات قيلو بالآفي.

السادة المستمعين ومستمعات الترام، هنا غدي كات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار مع أستاذ بكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:39 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نجي في داخل الاستديو ونواصل دائما ببلاغتنا المفضلة هن يوم الفجر. بلغنا أنا شكر بعد ما سمعوا بموت المطابي أنا الشيخ الجوني يعقوب دا إمام ورئيس هنا المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية هنا التنجيلي والشيخ جوني عباس كلهم كان انتقلوا إلى رحمة الله. في دا الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ ملومي بشير رئيس حنا الشباب الدعاة حنا نجمينا وكل التلاميذ بيقدموا تعزياتهم الحرة لأسرة المراحيم ولكل الأهل القريبين والبعيدين وكل الشيوخ كل الأساتذة، لأن الناس الاثنين ديل كان خلوا فجة كبيرة مرة واحد. اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. مدى في البلاغ كمان أستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسمه أستاذ ملومي بشير ده رئيس حنا الشباب الدعاة حنا نجمينا والتلاميذ. نكرر بعد ما سمعوا بموت المتابي حنا الشيوخ الاثنين الشيخ الجوني يعقوب ده إمام ورئيس حنا المجلس الفرعي حنا التنجيلي والشيخ جوني عباس كلهم الاثنين كان يتوفوا. أستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسم أستاذ ملومي بشير رئيس حنا الشباب البريديكاتير أي الدعاة حنا نجمينا وكل تلاميذه يقدموا تعزياتهم الحرة لأسرة المراحيم الاثنين وكل الفخر كل الأساتذة وكل الناس القائمين بالتوجيه في جانب الإسلام، لأن الرجال الاثنين ديل كان خلوا فجة كبيرة مرة واحد. اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. مدى في البلاغ كمان أستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسمه أستاذ ملومي بشير رئيس عن الشباب بريديكاتير اللي هم الدعاة أنا نجمينا وتلاميذ.

دائما ما بلغت من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السيد نورا تشندبي يبلغ بسيرجي هنا ساك أجا. كان سيرجو يوم 29 شهر 6 عام 2026 ده في بولولو. الساك ده عند أوراق مختلفة، كارت هنا إنني كارت بروفيشنال هنا ميري، وعند كذلك واحدة برمي هنا لا كوندوير، وكارت مانيتيك هنا كوري بنك. مطلوب من أي نادم كان لقي الخمام ده إذا كان دفقوا خمامهم كمان ممكن بيوديها في الميري السنترال أو الفواري، أو كمان شوف دكاري هنا بولولو، أو يودي في أي راديو القريب وبنادي في الرقم 66-22-36-04 أو 99-93-57-79 أو 66-32-32-71. الله يجمعه. السيد الغالي إبريمي حامد إبريمي الشيخ موسى بلاما صالح أبكر قندا آدم وكل الشباب حنا كسي برا لوما لا فرحة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة وروهم بأروس أنا ولدتهم آدم الخليل يبقى يوم الجمعة اليوم العزومة عم باكر يوم السبت في كسي برا حلت بلاما صالح أبكر موسى ده في كانتون الفاس. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام نمشي في مكانة الفن شوكري جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. صباح الخير أسمة جميلة، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا راديو كات نواصل دائما ببلاغتنا المفضلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. داخل الاستديو الساعة 7:47. سيد بلاغنا وفاء حسن حلوف موسى محمد بلامة حسيني رماد فلجة رمات محمد عمر محمد الجيت حسن اللوان كشل دنا عبد الله محمد عمر حامد موسى الشيخ محمد انبياء بلاما اما نكاس فكي بركه دليجي محمد امد الامام جبرين ادم حسن اتوم عبد الله موسى بلاما جبرين حسن الشيخ الجيت خالد كشل اتوما هارون محمد عمر بلاما محمد زيبي بلاما جبرين هارون الحاج أبكر ولا أنكو الحاج عبد الرحمن حسيني دبيت إيسا بابا حسن أطمان ولا غوري الشيخ أصفر وأسرة يونس دبازة شيخ دراسة محمد علي دلقي عبد الرحمن زريبي عبد الرحمن أجيت بلاما قجة أمباري الشيخ عمر أتيه دلقي سيد سيف ديليجي احمد الشيخ اجيت حسيني ديليجي اخونا بلاما حسن جبرين بلاما سليمان احمد الحاج مكايلا ولا جنيك بلاما سوك يبلغوا بوفاء انا اخوتهم وزوجتهم دنا محمد مرتلي حسن حلوف الكان ماتر وصرخ بسواء اليوم يوم الجمعه في ام تكون الايا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنه والاهل المرحومه كمان الله يواليهم الصبر. نمشي في مكنة الفن الساعة 7:49.

فإذا المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات الساعة 7:51 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نواصل دائما بالبلاغات. آدم توم جرمة بشارة توم جرمة توم محمد جرمة سيد جرمة إبراهيم حسن بشارة حسنة طاهر جوج سونغو بشارة أتيا عبد الله رمات شيبو عبد الله سالي أدم جيت رمات حسنة غنبو عديم حسنة إدريسة عبد الرحمن أمبك أبكر رمات أبكر الشيخ محمد أحمد جيت دنا كك لوم الفرحة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل جميعا سر إرفي بأروسنا ولدتهم آدم توم يبقى يوم السبت والأزوم يوم الأهد في هلة أبشاير هلة بلامة توم جرمة والدعوة كمان أما بلاخنا ودار السيد إبراهيم آدم إبراهيم آدم قائد في كركيت الشمس روح يفتش ولده الولد ده اسمه اللمين إبراهيم آدم عمره تقريبا 25 سنة وشيا مردان أغليا مرك من البيت من الأسبوع الفات أنا يوم الجمعة الفات حتى حاليا يعني ما جاء في البيت مطلوب من أي نادم الكان شافه أو كربخ حتى معايا خمان خلي بنادي أسرته في الأرقام النترية ليكم ده 66-35-30-53 أو 66-29-30-30 الله يجمعه. نكرر السيد إبراهيم آدم ساكن في كركيت الشمسورو يبلغ بودار حنا ولد اللمين إبراهيم آدم الولد ده هو شيء مردان أخليا وعمره 25 سنة مرك من البيت أنا الأسرة يوم الجمعة الفات هناك حتى حاليا يعني ما قبل في البيت مطلوب من أي نادي مالكان شافه وسمع خبر كمان خلي بنادي أهله في الأرقام ده 66-30-35-53 أو 66-29-30-30 الله يجمع لأهله. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات الدائما قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، فإندي ملحوظة شوية للناس مثلا إذا كان بس أنت عندك زول شيء مردان أغليا فيا جماعة وزول كي المثل قال شنو يلدوك تام لكن ما تموت تام يلدوك تام وما تموت تام. الزول ما دامت يرفتو خلاص بيجي شيء مردان أغليا تفكروا فوقها تفكروا فوقها كان أول هو لحد يوصل في درجة حنا ربطوه ما ربطوه عشان تخافوا بمشي بيسي لكم ديقة بيسي لكم مشاكل. الناس النفردول ده أسألوا لهم الله أسألوا لهم دين أنا الله ده بس الله يثبتهم بكان واحد ده واحد. والتاني كمان انت ما دامت عندك زول شيء مردان أغليا ما قدك تقول تقعد في لبن جمينة داخل ده كله يكون مشكلة مالا. اليوم الناس القاعدين برا ده في الحلال البرا ده كان يجي لك بوكان كي بس سوي لك اللي او كمان انت كو سوي لك بيت هو كله بيت خلاص تقدر تقول او تشيل لي زول يقعد معايا بيقرده يقعد معايا ده يعني ما خلاص قاعد بشيفة بس كان أكون ماشي ذاته كله بقعد معايا كان ماشي بيسي حاجة كله بقدر بشيفة يكون أفضل. لكن اليوم ده مشاكل كتير حوادث كتير كل شيء كتير كان قاعدين بيتسموا ده أغلبية ده البلاغات إلا هنا الودار ونادم ده شيء أقل ما أديل أو المرأة دي شيء أقلها ما أديل وكده. فنتمنى كمان الله يدوم العافية إن شاء الله بمناسبة يوم الجمعة المبارك ده موضوع واحد. الموضوع الثاني داير نحجي فوق أسادة المستمعين للشباب القاعدين بيستعملوا الريزو يا جماعة الشبكة الأنكبوتية اللي هي الريزو سوسيو ده ما خطوها شل فتنة أو كمان يعني خطوها نادم تسي فوقها قوالة أو نادم تأير فوقها نادم أو تقدر تسي فوقها لا ماذا أنينا بعيدين منا بذات أن إحنا الشباب الريزو ده من المفترض كان أنينا بس إريفنا ليه كيف نخدمه والله بقدر بيساعدنا في أي جهة. مثلا أنت كان قائد اتديام
اتيديان وخلاص كمل وعندك ليسانس هناك وداير تحضر الماجستير الماستر داير تسويه يعني وانت شغال تقدر تسوي الانسكريبسيون ان لين تقدر تسوي في اي دوله اللي انت قاعد فوق خلاص بنتوك بروجرام انا اير حقه اللي انت تسيبر فوق الكور من بعيد هناك وتقدر تجري قاعد هناك وتقدر تسوي فوق ريشيرش تقدر تسوي فوق اي حاجه كان زمان ده هل تليفون عندنا لله للرسول بس تليفون ده تشيفه ده الا تشيفه بيدلو في بيت انا نادم تشيفه شنو يدلو في بيت انا نادم كان شفت حبل ده خلاص تقول حي ترى الحبل ده دل بيت انا ناس دول عند التليفون او كمان عند نار ها وكنا انينا ايشنا لان ما تلقى التيلي ذات كلها كتير الا تلقى ذات كلها تيلي عندك ابزونغ ولا تلقى كمان يعني عندك بخدم يعني يا بلانوار نادم قبل تشيفة تليفون ده حتى في الإدارات وراء بشيش كي تحسن جا التليفون جا مدام التليفون جا كمان بيقى لنا وبا وكركب وجرس ولا نخلو المسائل ولا نخلو الأوتوريتي الكبار ها ولا نخلو يا توزا تقول لك الليجا ده خلاص أي واحد بيجي بفتح ليه لين قال هو جورناليست يا تقول بفتح ليه كونتو فيسبوك قالوا خلاص محلل بكتب على شيء اللي هو بدوره بعلن شيء اللي هو بدوره لا يا جماعة كان قالوا الديمقراطية ده ما منسل ده ما بس خلاص توتي برميني بس خلاص انت كمان نادم تقول تسي شغل المعدل والشيء اللي وبا كمان حسا خمامنا عندك اللي جالينا تيك توك ده حسا يا جماعة قاعدين بتشوفوا كده تيك توك ده في دول آخر ده قاعدين بيستعملونا فرهقنا ده بس بيقى وبا ها خلاص اي كلام ده شنو ده نادم خلاص بجي بفيلمه انت قاعد نفر تقول خلاص انا قاعد فيلمه انت كل ما عندك خبر بفيلمه انت وخلاص بجي بخطوك في تيك توك او كمان بيسوق مش انت قاعد راز انا نادم اخر بجي بخطوك خلاص بيسوق مش انت قاعد مصايب كتير قاعد يا جماعه فعلى كل حال يا اخواني انتم شباب فمن المفترض تربطوا سلوبكم اجيل انتم بس مستقبل هنا عم باكر انتوا بس مستقبل انا عم باكر لكن الا كان قاعدين في الفتنه وقاعدين في الكراهيه والله ما عدل فوز انفورماسيون هسه مرات ده قريبات ده وقت الباك قالوا الباك ده جاي يمرق مش الا مش الا مش مش الا الناس جو شالوك بس خلاص جو خطوا شيء تاني قالوا هاي ترى يوم كده الريزلتا جاي يمرق مي سي باسا سيلفو بلي فعلى كل حال الشباب ما دامت قالوا الريزو سوسيو ده خلينا نخدمه بصوره المطلوبه تشوكبي نمشي في مكانه الفن تشوكبي جابرييلا في الهندسه الصوت وفي الريجي كمان ما في اموا حج حوا عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو نقول كمان صباح الخير لكل الساده المستمعين ولا مستمعين حاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد جوك بي غابرييل لنمشي ونسمع فاصل الغنائي.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أشاهد قالوا الجليب هيريك. يا سلام، الساعة 8:05 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات. نقول أيضا مبروك وألف مبروك هناك للجران فرير ونقول رحمة موسى أبويا إدريس شاف دراس هنا كينغا القاعدين هنا في جمنينا إيربين وريريال وكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أن إحنا معكم وأنتم معنا نجي في داخل الاستديو ونجري البلاغ ده كان قبل لكرينا نكرر للمستمعين بعد الملمة كان سوى بيجت جمعية أمومية ده في بيت أنا شفت رأس وكان أخرره عشان بعدلوا المكتب التنفيذي أنا شفت رأس أنا كينجا القادين في جمينا إربين وريرال في ده كمان يعني خرروا وخدتوا الأده بخدمه كمان في شفت رأس أنا كينجا أنا جمينا إربين وريرال السيد رحمة موسى أبويا إدريس ده شفت رأس كيري محمد دا شف دراسة بريمي عجوين تالا يلي باتوتي دا شف دراسة ديزم عجوين آدم باكومي باتوتي دا سكرتير جنرال موسى بيدي بوي رمضالة دا سكرتير جنرال عجوين مختار رأوفي سكرتير جنرال بريمير أجوين وجبرين راتو غودي تريزوري جنرال غوني كودي دا تريزوري أجوين إدريس أسمان شارجي دي كومينيكاسيون غودي بوتو دا شارجي دي كومينيكاسيون أجوين اللا كونسيي أي اللا مستشارين هما دامتايا غودي جيمي موسى إساني جرما عبدالله محمد خميس غابريكي المادة الثانية الخرار ده ينشروا من محمد وفوغا في جريدة انت الجمهورية عشان كمان يعني تخليهم بخدموا في شف دراس هنا كينغا أنا انجمينا ويربين انجمينا يوم 10/6/2026 مدى في الخرار ده السماجستي أي السلطان أنا هلة أنجمينا داخل وبرا محمد كشلة كاسر السادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غاديو تشاد الساعة 8:08 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية تشوك بجابرييل في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارم المستمعين أيوة نواصل بمنواتنا الغنائية يا سلام أعزائي المستمعين والمستمعات صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد لكم مر الخمبة ماما صباح الخير وكل سادة المستمعين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد باقي لي بس 6 دقائق عشان نعيش مع المستمعين يلا كابين تكنيك

مستمعينا الكرام، باقي لي بس 4 دقائق فنحكي في مسألة انت المخدرات بذات الإيالة الدقاق. قبل شيء كان هجيت في الشباب اللي بيستعملوا الريزو سوسيو إلا بس بعيروا فوقها وبيسووا فوقها أشياء الما كويسة. فعلى كل الأسادة المستمعين والمستمعات حاليا كمان شيء اللي بيجي كمان آخر ده كولوس، الشيء اللي بيقول لي كولوس ده فرزات أقول حسا تأب الناس مرة واحدة وبذات الشباب. أنتم مدام الشباب عندكم مستقبل، عندكم مستقبل في قدامكم يا أخواني. فأنا الرجال هندين ما قصروا، والله ما قصروا، ما لا ما قصروا في أي مكان هنا مناسبة هنا وفا ولا شنو بلومه هم قريب 5-6. فده أنا في قدامي اللي هناك الأستاذ أستاذ يوسف بشير محمد، أنا رب اسمه أنا أستاذ معلومي بشير، هو بس رئيس أنا الشباب، أنا الدعاة وما تلاميذة بيزات كومين أنا بيتم أرندوسيما، ما بس في أرندوسيما فين جمينا والله ناس دول ده الله يجازون بالخير. كان سيمي بس بكان هنا الوفا ولا شنو ده بجو، لأن بكان الوفا الشباب كتير قاعدين بجو، والله ده بس خدتو شيخو الألائين بحجوا فوقها. الشيء ده ما عدل، والشيء ده ما سمع، والشيء ده ما سمع، وكل شيء ده بجي شنو من تربية الأساسية بس الإديكاسيون بارنتال ديل ديبي بس كان بيقت عواني فاشلة ده السخير ببقى نفرت بس. يا جماعة أسألوا لنا الله بمناسبة يوم الجمعة هنا المبارك جمعنا اليوم ده كي شيخو الحصة اسمه كولوس ده، يا الحمد لله وايد يسب كولوس بس وخلاص بجي ربع أتاكي أي نادو مو بيماشر بحراي حامي بس واقف لك استاتي وايد دوب يوقفك استاتيكي بس الله بهدي شبابنا ديل. أنتوا بس مستقبل هنا عم باكر يا أخواني. وفي نفس الوقت كمان نقول صباح الخير لكل مشايخنا الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد، وأيضا نقول مبروك وألف مبروك لكل الطلبة والطالبات اللي كان نجحوا في الشهادة البكالوريا لدولة عام 2026، نقول له مبروك وألف مبروك كمان ليالا لزميلي أحمد يحيى عباس، بنت أحمد يحيى عباس وألي أحمد يحيى عباس بمناسبة نجاحناهم في شهادة البكالوريا، نقول لكم مبروك وألف مبروك. ولكل الشباب والشابات اللي كان نجحوا نتمنى لكم كمان إن شاء الله صباح الخير، ونقول لكم مبروك وألف مبروك. الوقت اللي محدد لبابا يرو خلاص تتكمل ما في قوتو سيفيني لير سيلير أبري لير سيني بلي لير إلفو كونيتر ألير إكزاكت تايم إز تايم أفتر تايم إز نوت تايم. أسادة المستمعين المستمعات 75 دقيقة في لب الأيلة، 75 دقيقة تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت، ساعدانا سموت اللبلاخات والذي آيات والأغاني المختلفة ده كمان في تهة مراقبة الجران فرير بابا تيليم غايوس. أعزائي المستمعين المستمعات هناك في الريجي عن الريسيت كمان ما في أموا حج حوا سليمان تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد صالح بابا يارو، وكل البرنامج كان الشين ناشونال كمان في تنسيق أنا بابا أبو آدمي إساء يكو وكلكل. خلينا كمان السادة المستمعين نتمنى أن تقضوا أحلى فترة مع زميل تليم قايس، أنا كمان كان عارفه نلم معكم يوم الأحد في الليل إذا كان مشهد مع أخواني لا ماجي كمان نطلب السماء من كل المستمعين والمستمعات هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. ألي باي باي.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف عن المنصة دي ومتصوه، وكذلك مما صود لي اليوم ده صوت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن تورينا بلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
1: اوكي، السلام عليكم. علينا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13/10/2020، لمينا وقلنا الحرز البيار دا قريب لنجمعنا وما تتطور مالا، وفي بقى عند الفكر جاد قلنا خلينا نسوي جمعية دا عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13، ما فيشلنا ورقة رسمية دا يوم 20/10/2020 من إدارة هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جميع هناكم ده مثل منبر هنا يجي مثل كم كي؟
1: الجميع عنده 14 منبر، معناته الديبارتمان حرز البيار عنده 7 كومين، من أي كومين ده شلنا 2 2، معناته من كومين هنا كارمة، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جرمية، من كومين هنا جمنفارة، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14، وين اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى، الجميع هناكم ده يوم سويتوا ده هدف هنا شنو؟ يعني اوبجكتيف هنا شنو؟
1: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلميه هنا حرز البيار بالامه، ومرابط هنا يال هنا حرز البيار، وندافو حقوقنا وندوه لنا قدام. ده هدف، في ده شغل كثير قاعد، في ساحه، في مويه، في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويتوا جزء اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويتوا للشباب؟
1: اولا المويه هو حياه، قلنا شعب حقنا يدور مويه، والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في جمنفارة سواتا بومبي هنا يدين دوايت، وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هيل الكدو سواتا بومبي وايت. من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية يوم في أيام الحر هنا 2022 دا علمت انتو كله تعرف شاد دا كله كأكلات الزيارة، وسرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت. زون هنا جمنفارة يسكو يجي في ماني دا يسكو يمشي كتير كله كنازة كله كأكلام حوالام في قيتران كله كي. قلنا لا لا ما نقود مش دا نرجو نشوفو شعب هكذا نجتابه ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كله كي مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور رغنا في البحر كله كي شفنا حال هنا شعب دا كله كي، ومشينا في هيل انديبيك سوبر فيتير هنا ماني كله شفنا وانتنام هنا قزرنا وسوينا تهوية سوينا ابيل للغوفرنما وللأونجي للبرسنوب بنو بننتي. الحمد لله حكومة قمت والأونجي كله قمه جو لشعب حقنا بعد أن مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله دا كله البلاتفورم قمت قول الاخر دا سمياته وقموا جابوا المساعدة. لسه ما كمل في ده بس، والبلاتفورم خلطت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عنده مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسي فيربال البروي كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله كي. ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا الليجو باك، وفي الباك ده أول زمان الناس أباتوا وأماتوا وعندنا في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يالهم في ده كله المشكلة هنا بكو حرام وكده البحر ذاتك ما عندهم أكسي ناس يمشي فوقه وشغل الناس يكتبوا فوقه ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بيجي كعب خلاص. شي بقى ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنة نمشي في نيمانا في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنعرفه كل أنتونا بروس تنين وفي أونجي كل أنتونا خمسة كل في كل كلام ما دا مش البروس 75 بروس بلاش هنا 3 سنة ده كله جبنا هنا بطان لقينا 50% معناتها أول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 ياسمو ورنان ده كله أنطولي يا لد ده 50% معناتها تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناها نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينام كتمنام في الانستيتيو ونيفرستي دي فرام دول كله كتمنام ده كله البلاتفورم شالت نية قبل يلا مش غورو معناها زمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي يكتب ما عندهم يقعدوا في فيلا ده ويشومي بيمشي كتير وشماج بيجي زيارة مرة يقول لا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوته هنا وقسمته كله لك في دربا بس كسمت 100% انتم ده البلاتفورم مسواته بطان البلاتفورم ما وقف في ده بس البلاتفورم شالت ارض ميشيل من الاداره وراحت في تروا سوبرفيكتير معناتها السوبرفيكتير اللي عندهم هسه الانسبكتور السوبرفيكتورال دول هنا اديكاسيون ده في مساجد في نيمان فارا وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يقول الله مشينا في ماني لقينام عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها على اللي يقول مين بكانوا عاد نجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسولكم كل البلاتفورم السوات كل في المسوات تفضل يجي كل في كذلك في نيمان فارا كل شفنا مشاكل هنا الجزرنا ده حلينا والمجزرنا كل جينا لل إدارة كلمنا هلا مشين يمنا فارس بروف يدده كله كي لسه ما عنده على قلنا ما بكون جينا الإدارة كله وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كله اللي جينا ما غي يقولوا ما على قلنا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباران ده لف بكتو يالهم بقرص وهسا الرئيس الدولة شال الحرارة ده قال الأكل بلاش مين الأكل بلاش ده هم ما لقوا ما دركت ما مين حكومة أقرا شوية وخلاص الأكل واقف لا كري وكايب بدور ما لقوا لا على قلنا كان كنا هنا شباب قارين في بلاتفورم ويالنا هلا كادر تقول لنا قعد كبز ما بكون شاورنا قلنا خلينا مشو نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكلة هكما شنو ورلنا قال مشكلة هكينا دا مشكلة هنا لا كري وكايد ما عندنا نكتب نقر فوق متر كان يمشي قرق ما يلي قرب لا كري ويشيل كايد يكتب فوق ما عندنا كان يقول كم تقر 150 كايد كان لقينا دا ما كري ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كايد هنا وبيك هنا كلك ويقول لكم ماشي ولسه ما وقفنا في دا يوم الفطر ميدا مشينا في لسي عرب هنا مساجد دا لقينا وزرنا هم قال انينا والله مشاكل لقينا انينا قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يملك من يقول يمشي بيد الناس قبل يشيلوا الميدا شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نقلنا لهم شاتو هسه حالين عندهم شاتو في كل لسي عرب دا ولسه ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس السيحه كلها قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف ناس السيحه دا مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا مالهم قال دم سرير ما هو بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنين قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قراي بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما انا ناس كادر وناس على البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الايكول هسه قاعد يجري في الايكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما سوا وجبنا لهم ادويه في اوبيتال ولبن وصابون وودا جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس انا رفينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي يبنوا هسه علينا كنا كاميرات تشوفوا جنب الريفكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور انا بلاتفورم نور نور ده كل ما يكمل هسه ما يكمل
0: في بلاتفورم وده عندكم شركاء يعني بارتنر كيس عندكم ولا ده جهد هناكم انتو بس
1: لا لا والله يا هسه كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزق برد وارين ان شاء الله واقف معنا ليل ونهار بمش ده جينا في مرحله ده كلها كي
0: انتو في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره هنا شباب ده تجيفوا حياة هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز بيار
1: والله الحياه ما حياه صعب زياره في الهرز بيار شغل الزياره هسه مشاكل قاعد في الحرز البيار ده شباب بقروا أمل ما في ونرمال ما الكوميرسا والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يمبلايهم وده ناس انيشاتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتيم الفكر شن يكري انتربريز شن يلا قروا ده يمشي دخول فوق انت ما يناتا قاعدين في البيت 4-5 يال قاعدين التنين 3 كان قروا كملوا لسه ما لقوا هنا من جال قاعد ورد خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنية نقرأ خلاص تقول أخوي فلان قدام ده قول قرأ وهما لقي شيء ده أنا بقول كان قدر كذلك مش ده ده كلام ده نقوله للناس الأسل عندهم ما الله انتم ده خليه كري سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
0: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
1: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خطينا جميع كريهودا ناس فهموا مشيل ضد هنام هم ولا كونتر مسألة هنام واحد أنا يعني ما في سياسيين أنا يعني شغلنا برا من سياسة جميع كنا دمائن ده سياسة والناس كمان فهموا مشيل نجو نشيل حقهم واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا أنا يعني جينا في التلمية هنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا أنتينا بروس اللي على ده 70% الناس فهموا كي البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد عند التلمية مثلا اللي هي من رفع ما عنده ضده والآخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا إن شاء الله.
0: أنا قديم في نهاية البرنامج ده رسالة هناك شنو التوجه لكن ليه الشباب ولا لكن ليه ناس أنا حراز البير بصفة عامة
1: والله يعني أولا بأولا ندور من الحكومة شركة هنا ريس السال سوفيل جيمين فاردة شن يكمل كان كمل شركة ده بروجيه ده كمل ده أكون 2000 يال زيارة كل يشيلهم في العمل هناك وندور من الحكومة بتان أباتوار هنا جرماية ده كلها هسا كم سنين خطو قاعد وما كمل لسه وأباتوار ده كان فتح ده أكون في يالا الشباب قردة أقل شيء كله يقدر يشيلهم هناك شغلنا ألف ألفين ديال اللي يشيلهم يقدموا هناك وشغل ندور من الحكومة آخر ده أجر ماية ده رفنري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما غيجي لنانينا ندور كحكومة ده شني قبلنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرماء ومكتب جمعنا ده زون ده زون أنا هرادر بيار وما نايو هسا دايما نسألو شغل نورو للحكومة شني شغل نار قاعد في بيتك انت هناك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتي له حق أنا ده ما نانينا زلمون ندور حق أنا ده يجي في دربة يقبل لنا 5% حقنا شني شاهد للشباب ده وشاهد للهيل ده مشاكل الناس دوق دوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده حقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياره نسو وده شغل نطلبه من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القايده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك.
0: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأعمى من منير مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
2: أنا دام أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا مردان أنت دام، لكن عديد نارهم ده صبروا الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي حسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي ورد عن مردان تقول دام ما عنده جد دام مرض أنتيت أسا بطنان كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي حسيت كل ما في، والناس وعدني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عديد نارهم كل الحمد لله جاي القاف وعديد هني كان جد كل سرقيز رام ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما أنا اكتشفت مش أصلا ما أقدر تروح في جدة، هيب أنا مقول ما شفته وأنا أقول في جسمه نايك شغل نقص كله ما في وجاي نخاف كله ما في، ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كله يعرفه ما تنتي كله يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كله دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عندك كاتو بالي كل في كارو كتير كلا يورجيب النار ما خال الحمد لله أمم كره هي ما ماجد لوا أنا كلا دام هنيدا كان ننتي ناس وكاري ندو كلا كان باتان كلا كان نارم دام يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في بنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقب بحيي شان ربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناتا كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناتا انت أنقذت حياته، شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا. والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعله البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرماسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج

0: تاج للدم انا نمشي ننطي ننطي ده بعض الناس يقول لك انا ده رقيق ساكت ما عندي دم دم ده ما عنده علاقه بنادم قرقيت ونادم رقيق هو عنده مقدار في جسم انا نادم بالنسبه للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموجلوبين 14 ل 10.7 يقدر ينطي او مره هيموجلوبين من 12 ل 14 ايضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون اقل من 50 كيلوغرام النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندا مرض تنسل نادم الاندا مرض التهاب الكبد نادم الاندا مرض تنسيدا نادم الاندا مرض تنزهري الأمراض المعدية دي كنزول اندا ده ما بنطي قدام لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسك تمك انت ما يضرك قبل لان شان انت قاعد تنقص دمك تنطي لنادم اخر ده يشيفه كناقص هناك ده ما يشابه تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد اذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي ايضا يقول لك ما تنطي نادم اخر الشيء الاخر انا وكن ننطي دمي لنادم اخر مرضان ده انا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عنده قدره يتجدد في خلايا قاعده في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عبارة عن وقاية الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة
1: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعض منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده
0: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشي يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر وفي أقل واحد قاعد في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكأكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دم لنادم آخر وده كلام خطأ الدم ده ما نلقوا نبوه فيه فرمسي إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيرجع عنده مشاكل لنا الدم أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابة ولده بس عنده مشاكل لنا الدم ما أم وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل إذن يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم إذن رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واي كله التبرع بالدم ده مسموح بيه يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كله 4 شهر تمشي تتبرع وإنت إذا تبرعت اليوم أظنه بعد أسبوع وأسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين
1: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
2: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن نقل الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور آخر في سنة 72 في هذه الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو انتضموا وانخذ عيان آخرين. في نفس الوقت ده القرار جات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس جو انتفق الدم وكان شغل هارد مش اللي بيجي ده الناس بانتضم. في وقت ده الشعرين عندهم تضامن زيارة الناس اي شعرين كل قام فجر الصباح بيجي بنت الدم وبمشي غلينتا بيجي الدم وبمشي سوقة الدم الناس بانتو طو اي كده بده بس بطن كي بداو فوق المردان بطن دم اخر وفتش ما في. في نفس الحالة ده وقت الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا مين في المويا المايندنا ده ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بتالة بسوا هنا مركز حسا يندنا عنين هي المركز وطني ده القايدة اننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية إن المركز ديسانا في وبتالنا همارة الناس يهورية بو سامريتين دوالي من بعد همارة ثلاثة ده في الأخالين داخل في كات داخل كي في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قايدين شخالين بلا عنين القايدين إن 94 عبيش منذ سار لخايد في الأخالين الدوار دو كل فيه على دبس بيبرمتر لنا نشخل دونك المركز شخلت ده إلا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
1: نادم كن جاي دور ينت الدم ده الخطوات اللي تسوكي عشان يشيل الدم ده شنو
2: أول مؤلنك النادي بيجي وانت انه يجا نصي نادي هو كما قا هيز بشيك ده لوا كم هو يجا نادم سليم من أمراض وعلي مشي للسكري الدغيب أمراض مشي للعصم ده يجا ما في بعد ده وقت كان جاء أننا في بكان هيني لان ده وقت سجلنا أسمى وشدنا بنسأله ما إن أمراض آخر ده نشوفه الهيموغلوبين هكا نشوفه التنسيون هكا يفوك نارم ده أمر ده يجا من 17 ل 56 سنة الأوين ده يكون عندهم شروط آخر شيء المرض اللي انت دم ده وهي بتاقى ما حاملة ما إن ده خشم شعر يفوك كويل ده تكون سخير رجا من 6 شهر وفوق سخير رجا بيل ده ده سخير 6 شهر وتيد ده كل ما بشوره عشان مرة ما ولدت بالنفس ما ولدت بعملية ده ده كمان تمشي لخاي السنة سنة زيارة لما بشوره ده شروط اللي عندنا له
1: وبعد ما الدم ده خلاص كي انشاره ده قاعد يسوي شنو بطن
2: وانا الدم ده من نار من ده جاء وسؤال له كله سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بكان الناس الغرفة وصلت له كان يشيلين الدم ده الدم ده كان بيهرعي بينسوب ديريكت بس في البوش من البوش ده كان شارد وشيء في القزاز الصغير وصلت كله بقى شارد في القزاز ده ودو في اللابو داخل هناك ده يسولوا إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوا الفصيلة نعرفوك على البوجة فصيلة شنو كان إذا من الفصيلة ده نسوا إكزامين أسيدة هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الآخر ما في تقول نارم أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جابنتي لولي بس مرضان نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إننا الطبيب قاعد هنا معانا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كأنه فوز آخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
1: والناس المحتاجين للدم إذا جدا الدم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
2: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة الدم ده الحكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا شرميه في ناس وايدين شيكي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا هذه مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر أنا خوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان رأي جي في ده الناس وعدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرص الناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم ما حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس أنا تكلم الدم لأن كيف فتش كيف شغل الله بفهمك ما في هسا على مين من رقم مرك هنا برا بس أنت تكاد كذا صار مرك هسا بكان يارا تنسى كان الجاي سوا كين برا ده الجاني في كان فوار وبيتال لا مر أنفا كان في ورا وبيتال سنترال فوق بيتال جمعنا الكل مشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعالى إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولو يشولو ينتك هسا كتير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هلا يجيبوا مردان ده خمسة ستة بقى عشر نادي أكمبيا مرة يجيبوا في البلاد تدور طال ده يقول له مرة دي ولا ولد الدم عدف ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولة عملية عمش يبينه فش أنا دم الناس كله يشتو يخلوه ولا عم عجزك ولا راجلة وهذا ولا أب أنا وهذا بس بقوم وبقول كلام مش أنا دم بس خلي بقى الناس يشتو وذاك ما بيشاي بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
3: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كونتاكت معاكم ولا يكتبوا له كت كت عشان يجي يشيل منكم؟
2: وانا هو ام برنسيب نورمال ما في معنا مركز ده كان في مركز اديل جي فيه وناس بنت ده 100% ده الاولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقه مش على الدم ده. الدم ده الواجب ده بحطوه في الاوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت بوقت قلنا لنا مرضان دم ما عنده ده وشيلوا الدم ودريك بعلقوا له. الناس شغل ودانا في المرحله اللي كله عشان الناس ما بنتوا دم. انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتوا ده 10 ولا شنو بس البنتوا ده يتي قدر انتوا قدرنا نكملوا قطر زر خلاص وكمل معي. دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتوا بالكفايه ان الدم انا بوفر بالكفايه ده المساله الدم ده بنتوا للاولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشيلوا الكتك نار في يمان دي سهله برامبلير بنتوا الأولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم دخل الشروكات كده دريج وبكان مهينة أيا أنت بس أولياء أيا ده بس أوقات كده غروس سانيا قلنا شوفوا تتكمل لما كله إنت تجيب أناك أنا نجيب هجي الآخر بجيب هجى ده هجي أنكو يان فما كان هذا بون فما ده اللي بعده لوز أيوة يلا هجى ناس كم بيجينا ده ما عند أي مشكلة
3: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبرروا بالدم
2: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين ده اليوم كأنينا كأنتم كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك رخيم نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أنكو ينتم دم شوب بس إنهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل فيه والدم على الإنسان الدم ويدور فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدروا بس في ساكل ده كأنت تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال ده يتمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك خلاص انت انت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بينخذ كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شده قاعدين حالين لسه قاعدين فقر ناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي ثالثه ولا بعد الولاده ده اللي يصب له دم هسه كما شد في الماترنيتي ده تلقى عوين كل الاغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدين يمشوا بيت الناس تقول لك شنو مشكله راسه في كده اي مره تدري يا لغول ادم عشان هو شغل لما مصيبه يجي بس كده قدر كما نقولوا هل الله يفوق الناس انت دم عشان ننقصوا فوق عيانهم من ده بس كاس اليوم ده 30% عن الامهات ده يموتوا ده سبب عن الدم بس يلا ان مرض الدم ده بدم كده مرض الدم وهم من يومي الناس انا قاعدين بجون تلقى صغير رجلك بعمى ولا بأخوي في شهر ركرتين ثلاثة يجي دردم إلا يا هود إلا جي إيش بيدام أنا ناس تانك ما لغور دام ده هما إيش كنت سوي شنو كله كم إيش إندنا ناس وايدين ال إنهم فشل كيلو بيدا ده كله كان الكلام ده مش خصلهم كروا ركرتين ثلاثة ده إلا يدور دام ده اللي كله هسا كثيرين وغيرين بلاه من ده الحوادث ألم حوادث فين جمال ده ألو بتلا ده كل ملهم بعد شباب بس رجلين كسر شباب فوق جايين أقول أنت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شبيت سيركلاسيا قال نعرفه أم بوتيا جم شيت ترشوا زغور رجلين كسر كل بيجي بس قولي في اللطان رجلين كسر لكن كسر ساكت يعني كسر بس إنه عوارة قدر يقول لي مكان الصوار يجبر الدم ده دفع كم الله بتاني سبل الدم آخر مشكلة سخر راس الله كسر رجلي يجبر الدم ويا كل ما في اللي فتش له دم على دول بيجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتا كان الأوبتال ليه دور اللي سير العملية كان الدكاتير يسوي عملية وأوبتال إنه دواء الدم ده مرغم إنه وتو دم ده كان ما في يرغب دم بقان وعند لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نار اللي يسولو عملية اللغول دم ده تترفع يلا أقول هاتي نادي أهل هذا ما أجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين اللي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنت نادم ده هو ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقى نار مجاي بقول لك في سبيل الله 100 200 تنتي ده ده كله كان أنت كي شفت ناس قافة جيت مرت الدم قد شوف أنت أنخص فوق عنا عند الله يأجر
3: شكرا جزيلا
2: عفوا
1: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. استقبل يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية دكتور زكريا محمد صالح، وذلك في إطار عرض تقرير الزيارة التي قام بها الوفد إلى ليبيا في يونيو الماضي. عبد الله هارون آدم.
1: عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية إلى العاصمة الليبية طرابلس في يونيو المنصرم، جاء هذا اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ برئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية بهدف عرض تقرير مفصلا عن ما تمخض من تلك الزيارة. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضح رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية الدكتور زكريا محمد صالح أن هذا اللقاء خصص لاستعراض نتائج الزيارة واللقاءات التي أجراها الوفد مع السلطات الليبية.
2: مجموعة الصداقة الليبية التشادية التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا، قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، وفي 5 أيام استطعنا أن نقابله 4 وزير، وختمنا برئيس الحكومة المهندسة عبد الحميد الدبيبة. الآن 4 تكون وزارات مستهدفة، منها مسألة المساجين وتنظيمه، التعليم العالي، النقل، وأيضا استقبلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية. أيضا هذول الوزارات جاهزة والليبيين فاتحين لهم الأبواب، ودي أوامر من رئيس الحكومة بطرابلس المهندس عبد الحميد البيبا.
1: مؤكدا رئيس الوفد أن هذه الخطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز عواصر الأخوة والتعاون بين تشاد وليبيا، والدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين التشادي والليبي.
0: يتواجد وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن السلك حالاته يتواجد بمدينة مساكوري، وذلك في إطار جولة ميدانية تشمل عدة مدن من مدن البلاد. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مساكوري.
3: حظي وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حالاته باستقبال حار من قبل المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين والوفد المرافق له، وذلك فور وصوله إلى مدينة مساكوري. وقد عكست أجواء الاستقبال الفرحة العارمة وحفاوة الاستقبال التي خص بها المسؤولين المحليين الوزير والوفد الزائر. بعد مراسم الاستقبال عقد الوزير لقاء عمل مع القوى الحية في الولاية، ناقش خلاله المشاكل العقارية التي تعرقل سير العمل الإداري وتؤثر على التماسك الاجتماعي في المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية رحب المندوب العام للحكومة بالولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين بالوفد الزائر، مشيرا إلى أن ولاية حجر لميس لا تعاني من مشاكل عقارية كبرى باستثناء بعض النزاعات الحدودية مع الولايات المجاورة لها. من جانبه أوضح الوزير محمد السليك حالاته في رسالته أهداف البعثة التي تركزت في تشخيص ومعرفة المشاكل المتعلقة بالأراضي ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي في الأراضي المخصصة للدولة. وفي سياق متصل أصدر الوزير تعليماته لعمال وزارته بضرورة العمل في إطار احترام السلم الإداري والتنسيق التام مع إدارة الولاية، كما دعا الشيوخ التقليديين إلى التعاون مع الفنيين قصد تجنب الخلافات العقارية والمساهمة في استقرار المنطقة. ونذكر أن الوفد الوزاري يتابع جولاته الميدانية في عدد من ولايات البلاد في إطار جهود وزارة استصلاح الأراضي لمعاينة الأوضاع عن كثب والعمل على إيجاد حلول مناسبة. من مدينة مساكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: بالعودة لعاصمة جميلة، اختتم يوم أمس أعمال الدورة التدريبية من أجل تحسين جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، والتي نظمت من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ترأست مناسبة الختام النائب الأمين العام لوزارة الصحة العامة تولرتا جوزيفين. تقرير محمد أمر الإدريس فيه المزيد من التفاصيل.
4: على مدار أسبوعين من أعمال الدورة التدريبية حول جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، حيث قدم المشاركين توصيات موجهة لوزارة الصحة العامة بتعزيز سلسلة التوريد من خلال تزويد المرافق الصحية بمجموعات الطوارئ الأساسية المتوافقة مع مستوى الرعاية التي تقدمها، وكذا إنشاء وتجهيز وحدات متخصصة للعناية بالحروق في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا تنظيم دورات تنشيطية وتطويرية منتظمة لمقدمي الخدمات الصحية بكاد. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة توليرتا جوزيفين أكدت تعزيز جودة الرعاية الطارئة تمثل أولوية قصوى للنظام الرعاية الصحية اليوم، وتنسجم هذه الأولوية تماما مع المبادرة العاشرة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بشأن تحديث النظام الرعاية الصحية. يذكر أن هذه الدورة تلبي الحاجة بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين من تعزيز مهاراتهم في التقييم السريع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرجة.
0: كما اختتمت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل في عدد من البرامج الرقمية الحادفة إلى تعزيز مهارات الشباب في سوق العمل، كان ذلك بمركز سيفود. محمد موسى أحمد طاهر.
5: على مدى عدة أسابيع تلقى 50 مستفيدا تكوينا نظريا وعلمي في عدة مجالات رقمية، من بينها برامج المونتاج السمعي البصري والتصميم والتصوير الفوتوغرافي، المهارات التي أصبحت مطلوبة بشدة في سوق العمل اليوم. في حديثه المدير العام لمركز التدريب مهرا سوفت نصر الدين شريف قال بأن هذا التكوين سيمكن المستفيدين من دخول سوق العمل بثقة وبقدر عال من الاحتراف. من جهة أخرى قدم المشاركين عدة توصيات أبرزها توسيع تنظيم هذا النوع من التدريب ليشمل مختلف ولايات البلاد، تمديد مدة الدورات التدريبية بما يسمح بتعميق المهارات والمعارف، مرافقة الشباب الذين تلقوا التدريب من خلال التدريب المهني وتوفير فرص العمل. أما ممثلة مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل كونغيلا ماكاي أكدت بأن هذه الدورة التدريبية تندرج ضمن مهام الهيئة الرامية إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تزويدهم بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
0: ولائيا عقد من القاذين العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جمن جمعة عقد لقاء مع مناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إندي شرق. تفاصيل اللقاء مع مراسلنا عباس أبكر مصطفى من مدينة مجرس.
6: في لقاء مغلق جمع أمين الخزينة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جمن جمعة مع مناضلي حزب MPS وبعض الكوادر بولاية إنيدي الشرق، فقد تم مناقشة نقاط عديدة، وخرج الاجتماع بما صرح به أمين الخزينة حامد جمن جمعة.
7: اجتماع هذا ده تكلمنا في بيئتنا حزبنا وفي طريقة السير العمل على MPS في ولايتنا هنا، وبعد ذلك MPS بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشور والMPS قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دول شانجمع هنا مانتاليتي هنا الميليتان. الميليتان هنا الMPS لازم في الريجون يعني مال في بوليتيك في الريجون، وبعد ذاك يساعدوا لأنه الميليتان هنا الMPS قاعدين في الادمنستراشور وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات. المجالات القاعدين فوق ده قاعدين بيساعدوا التنمية هنا الريجون وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك هنا مارشال ديكات بريزان ريبوبليك شيف دي ليتان.
6: وفي هذا الإطار جدد المناضلون والمناضلات التزامهم للدفاع عن مصلحة الحزب الشعبي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إنيدي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى الفقرة السياسية، وتناول فيها رئيس قسم السياسة والاقتصاد عمر حسن ذهب اليوم الأطلة البرلمانية في تشاد بين توقف محام النواب ودورهم المنوط بهم. إليكم الفقرة.
8: قد يعتقد البعض أن العطلة البرلمانية تعني توقف عمل النواب، لكن الواقع يختلف تماما، فغياب الجلسات العامة لا يعني انتهاء مسؤوليات النائب، إنما يفتح أمامه مرحلة لا تقل أهمية عن العمل تحت قبة البرلمان. في تشاد حيث تتزايد تطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، تمثل العطلة البرلمانية فرصة حقيقية لعودة النواب إلى دوائرهم الانتخابية والاستماع إلى انشغالات المواطنين ونقل مطالبهم إلى السلطات المركزية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن الغذائي. كما يفترض أن يؤدي النواب خلال هذه الفترة دورا رقابيا مهما من خلال متابعة تنفيذ السياسات الحكومية والوقوف على مدى تنفيذ الميزانية العامة وجمع المعطيات التي تساهم على مساءلة الحكومة عند استئناف الدورة البرلمانية. وتعد هذه الفترة أيضا مناسبة لإعداد مشاريع القوانين بشكل أكثر عمقا عبر التشاور مع الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين المحليين، بما يضمن صدور تشريعات أكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في العديد من المناطق يطلع النواب بدور الوسيط الاجتماعي من خلال المساهمة في احتواء النزاعات المحلية ودعم جهود المصالحة المجتمعية والتنسيق مع السلطات والشركاء لتقديم المساعدات في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية. إن العطلة البرلمانية ليست فترة راحة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام النائب البرلماني بتمثيل ناخبيه وخدمة الصالح العام. فكلما كان النائب حاضرا بين المواطنين مستمعا لهم ومتابعا لقضاياهم ازدادت الثقة في المؤسسة التشريعية وتعززت الممارسة الديمقراطية. ويبقى الرهان في تشاد اليوم هو أن تتحول هذه الفترة إلى محطة لتعزيز التواصل بين المواطن والدولة وإعداد حلول تشريعية تستجيب للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
0: ختام النشرة الإخبارية المستمعين الكرام أينما كنتم، نشكر لكم حسن المتابعة، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في الإشراف العام يوسف محمد دين، في الإخراج عثمان آدم الدود، تقبلوا تحياتي أنا محدثكم في تقديم النشرة حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقعنا الإلكتروني onama.td وعبر صفحتنا في فيسبوك onama chat. حتى ألتقي بكم يوم غد بذات التوقيت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء عن المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم حجمك فيما يخص الخلاء عن المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إعطاء هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميرة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسفور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخد وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت غلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار هذين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال. عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي ويقول يعني يخد له سير معين، ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء التالي ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا. وإذا قارنت مع الفترة اللي فات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7000 في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي تسوي تراخب وتهل لهم الأزمة دي؟
1: حقيقة علينا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسبوا أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية ده بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي. يعني ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يالك في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون ده أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلكوا بضاعة من المكان ده، عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هني أغلبية السكان هنا مدينة أمجرة كل كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر، والناس دول أنتم بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا، يعني الناس ده جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدموا الولاية، ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء للحكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخافضين الأسعار لكي الناس يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا ويالهم كل يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عديل، قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آية كبير. الناس ساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكتر الناس، التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير. ما في تجار كتير. هاي
0: ألوم في مدن آخر ده ألوم 100 ريال واحد يقضي بها ولا يفطر بها، ألوم نشيل المصل واحد، ألوم البيضة الواحدة دي هنا ألوم في أمجرس يشتروها ب50 ريال، ما بالك ألوم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك بيفان، هل 1600 اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون آيق ونجيسة للمنطقة؟
1: زي ما انت تقول لها ذكرتني النقطة ده، انا بديك عدة نماذج بتاع غلاء عن الاسعار. اول الشراش اللي تدق به ونعالك ده ب50 ريال، فنجان بتاع جبنة واحد ب50 ريال اظن انت برضو شفته صح. وشوف هنا اي شيء غالي، المابا الرغيف ده 3 مابا ب100 ريال،
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق 2 بس، المابا ب50 ريال
0: واحد.
1: ايوه المابا الواحده ب50 ريال، 2 ب100 ريال. الفارين بتجي من شنو؟ من ليبيا.
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطن.
1: ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي، زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان. لكن الان بيستهلك من هنا، حتى اظن عباشه برضه بيستهلك من هنا، عشان كده هسه ده انا بشوفه استغلال. لانه هنا انت ما عندك اي منطق، مفروض ان يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه، مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زول بيستهلكوا يومي ده الناس، ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر، ده كم سويته غالي ده مشكله.
0: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئه دائما، وهني الديوان كلها قاعد تنقصها ومالها دائما كل ما صبادها امجرس واحد يهجي لك يقول خمام خالي خمام خالي، البعيد والقريب كله يقول لك امجرس خمام خالي، كيف ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها؟ نقدر نخفض شيء كده؟
1: والله انا ما بلوم الديوان، طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي، شايف صفه عامه كده ما غالي، وهنا برضه ما غالي، ما شايف غلاء من ناحية الدوان. الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته، لأنه تبجي تجيب بضاعة من أبشي ده صعب مرة واحد، الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي، والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مرة واحد يعني زيادة، عشان كده دوان ده ما عنده أي لوم، أنا شايفه كده يعني.
0: التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصة.
1: التجار بيستغلوا الفرصة، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان، لأنه المحل ده بعيد والطرق ما كويسة، ده برضو من الأسباب.
0: لكن كده يعني بودي كيف بس أمجرز يكون حل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة أول نطلب من الحكومة يصلح لنا الطرق ده. الطريق من هنا رابط لنجمانة ده لأبشي ده يكون رود بتميه زلط. أيوة. ده أنا دارون من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا، غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومه يسلي لنا الطرق ده باسرع وقت.
0: وقبال ما تطلب للحكومه تسلي الطرق ده، انتوا ابناء المنطقه ما تكونوا لكم جمعيه تقوموا بالتوقيه وبمراقبه للاسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تقدروا كده للتجار تورون بان البلد ده تنبني الا بالتجاره وتنبني بالخفضين الاسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
1: حاسه في الاونه الاخيره فكرنا انه نكون جمعيه جمعيه المستهلك، وعلينا ما عندنا قدره الا التوية، نمشي نقعد مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الاسعار، ونقدر نسعر الاسعار برضو البضاعه بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخذ كم مناسب. عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصيه تقدمها للمسائل او للتجار؟
1: كويس، انا عندي رساله للتجار ورساله للاداره حتى الاداره الاهليه والحكومه كله من ذي الرسائل. اول رساله للتجار، اخوان التجار، والتجاره ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني، الناس بشكوا حاجات ده غالي فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني، ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح. كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض ده، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة ده بالنسبة للتجار. والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقعي وكل الناس بعرفه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل، وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان، ده بسنبكوم. أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. هسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة وقفوا عملوا جاردين، خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم، ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد هي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بأثر في التنمية تأثير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرز ده حياة غالية ده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
0: أكيد ما يدور
1: لأنه ما بغطي.
0: صحيح.
1: هاي.
0: يلقى كلك يكمل في الأكل وخلاص.
1: هاي. شيء يقدر يكمل. عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار من البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولردودك للأسئلة دي، أتمنى نلقاك في يوم

0: كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع صحيح. عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
1: شكرا شكرا للساده المشاهدين. زي ما قلت لكم معلومة، استضفنا السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينه امجر اسماعيل، وهجينا بما يخص خلان المعيشه، لقينا الردود ولقينا ايضا التوجيهات بما يخص خلان المعيشه. نشكركم لحسن متابعتكم البرنامج، قدمت لكم من سنانكاري. شكرا ثاني مره، والسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستوديو الساعة 6:45 دقيقة، نبدأ برنامجنا على اليوم يوم الجمعة 3/7/2026. قبل كل شيء نعتذر من المستمعين محبين برنامج البرنامج اليوم ما جاهز، نعودكم في الأسبوع القادم بإذن الله. بدل إن شاء الله نسمعوكم كل بلاغتكم عن الفرحة وعن الكرهة. أنا اليوم أشيد تسمعوا كل الدعايات، تسمعوا أغاني مختلفة. النشرة الإخبارية المسائية الساعة كان تم 7:15 دقيقة إن شاء الله تسمعوا النشرة، وبعد ذلك نواصل لغاية الساعة 8 إلى 2. أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البقال لزملائي يواصلوا بكلام فرنسي في المدة دي. كمان يخدمنا هناك في مكنة الفان محمود قصرة، في طاولة المراقبة حسن أليفة، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تستمتعوا شوية بأغانينا، وبعدها كمان إن شاء الله ندخلوا في موضوعنا كل بلاغتكم هنا اليوم الشيء.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما استمتعت شوية مع الفنان الراحل إيسا موسى داخل الاستديو الساعة 6:54، نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الإدارة انت الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم، دول دا عندهم مكانات في كارتية أنوارة سكشن 2 إيلو 215، منهم كمان حسن دانغاي في أنوارة إلو 215 لو 1 و3، فايزة حسين دودو كارتي أنوارة سكشن 2 إلو 215 لو 5، دودو حسين محمد كارتي أنوارة إلو 215 لو 7 و9، حسين دودو محمد كارتي أنوارة إلو 215 لو 11 12 و14، عبد الكريم دانغاي كارتي أنوارة إلو 215 لو 2 و4، أيدا تسمين حسين دودو كارتي أنوارة إلو 215 لو 6، أمار حسين دودو كارتي أنوارة إلو 215 لو 8 و10. مطلوب من الناس أذكر لكم أسماء أم دول دا يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأسباب محلاتهم. دايما الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد هارون عبد الرحمن الاند نجا في كارتي أنقبو سكسيون 3 إلو 134 لو 12، كذلك يمشي بمكاتبه في الإدارة لأسباب بكانه. تكوين حن الأداء حن المكتب حن الشيف دراسة كينغا حن نجمينا برا وداخل كان خرره وأيونو الأداء حن المكتب الجديد حن الشيف دراسة كينغا نجمينا كالآتي: السيد رحمة موسى أبويا إدريس ده هو الشيف دراسة، تيري محمد الشيف دراسة نائب الأول، ألا يلي باتوتي شيف دراس ديزيام أدشوين، أدم باكومي باتوتي سكرتير جنرال، موسى بيدي دوي رمدالة سود سكرتير جنرال النائب، مختار أوفي ده هو سكرتير جنرال النائب الأول، جبرين راتو غودي ده تريزوري العام، غوني كودي ده تريزوري النائب، إدريس أسمان دا المكلف بالإعلان، غودي بوتو دا المكلف بالإعلان النائب، والمستشارين يعني الكونسي دمتايا غودي جيمي موسى حسين جرما عبد الله محمد ومحمد الخميس غبريكي ديل المستشارين. نواصلوا من مكنة الفن.

نواصل دائما دي بلاختنا التي تنا متر حسين انقارو تبلغ للجمهور بيكون اندي مبيه انا قنجة وده بكون بسوبلي فرمي وده كمان مائدات واشياء اخرى انا البروغرام اليمنتير مونديال بام انا انجمينا ولا بيدا مبخص يعني اشياء كتير مثل الجنراتير ومائدات انا بيت ومائدات اخرى وموبيليه انا خشب وانا ميتاليك وابواب وفنترات انا ميتاليك واشياء اخرى بتخص الصحه وبيس انا بريفابريكي دول كل عندهم وعندي مائدات انا انفورماتيك وما اشبه ذلك. للمشاركين اللي بدوروا ببيع ده لازم يسجلوا قباله والتسجيل ده يكون اجباري كورس التكفي كمان 100,000 ريال هنا فرنكا سيفا ده في 6 أشياء ولا كوسيون على تجو تكفو ده يعني النادي ملا ما بعد البيع كان خلاص كمل بقبول لي كورس ده النادي ملا ما باع ولا نادي ملا باع كمان يعني يسوبا في الكونت أنا الاتيت أنا متر حسين انقارو اللقاج في الإيكو بنك ولا زيارات أنا الأشياء دي تكون هنا في نجمينة وبتبدأ كمان من يوم 6 جيه 2026 لخايد يوم 11 جيه 2026 في الانتريبو أنا اللبام المعروف بشقوة دي قاعد في كارتية شقوة بورا للإستاسيون أمانة بترول في الأفيني إمام حسن توم دمان طاهر وده كمان من يوم بساعة 9 لحد 3 هنعشي ولا ديبوان الأوفر ده كمان يعني بكون يوم الخميس 8 جيه 2026 لحد يوم السبت 11 جيه 2026 كل كذلك في الأنتريبو هنا البام في شقوة دو من الساعة 9 لحد 3 ولا ديبو يعني الفكان هن الأوفر ده بكون يوم الخميس 13 جيه 2026 في نجمينا ولسه هن الناس الكسب وده كمان يعني ببلغوا لهم يوم السبت يوم 14 جيه 2026 ولا ناس اللي باقوا ده كمان يكفوا يعني 12% ده للتسجيل وللأوقات هن الكوميسير بريزير ولكل توضيحات بزيادة كمان لازم تتصلوا سواء كان تتصلوا بالنمرة هنا المتر حسين انقارو نمرة الاتصال المفتاح 235-66-29-61-75 ولا كمان 99-91-16-21 نواصلوا من مكنة الفن.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 7:15. سيدي يقدم علينا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة جاسنية عبد محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 18 محرم 1448 هجرية، ونبدأ بالأناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس الدكتور زكريا محمد صالح. الوزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السيلك هلاتا قايد في مدينة مساكوري. كملت أمال الدورة اللي نظموها للمدربين في أناصر حن القوات الدفاع والأمن، ونظمتها كمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر. فديل ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. الرئيس المجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من المجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس دكتور زكريا يحيى زكريا محمد صالح. القامو في إطار الزيارة القامو بها الوفد في ليبيا في شهر يونيو الكمل. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: بعد زيارة القام فوق الوفد عن المجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية لدولة ليبيا البقى في يوم 14 من شهر 6 الفات. الهدف عن الزيارة عشان بقوة العلاقة الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين تشاد وليبيا. الوفد المشي لليبيا قبل لتشاد وقابلهم رئيس السيناء الدكتور هارون كبدي. الأعضاء عن الوفد سلموا التقرير حقهم بخصوص زيارتهم لليبيا. رئيس الوفد الدكتور زكريا محمد صالح بعد ما مرك من المقابلة حجة وقال:
3: مجموعة الصداقة الليبية التشادية التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، وفي 5 يوم استطعنا أن نقابله 4 وزير، وختمنا برئيس الحكومة المهندسة عبد الحميد الدبيبة. الآن 4 تكون وزارات مستهدفة، منها مسألة المساجين وتنظيمه، التعليم العالي، النقل، وأيضا استقبلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية. أيضا هذول وزارات جاهزة والليبيين فاتحين لهم الأبواب، ودي أوامر من رئيس الحكومة بطرابلس المهندس عبد الحميد البيبا.
2: ونذكر بكونه الزيارة عن الوفد لدولة ليبيا بدخل في قوين العلاقة الدبلوماسية البرلمانية السمحة القادمة بين تشاد وليبيا، وكمان تجيب المصلحة عن الشعب التشادي والشعب الليبي.
1: الوزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا قايد في مدينة مساكوري ده في إطار جولة الميدانية الجامبا وبقوم بها في كثير عدد من المدن في بلدنا تشاد. لاقوا ملاقاة حارة من السكان على راسم المندوب العام لولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين. وبعد مراسم الاستقبال الوزير والوفد المرافقة سووا ملمهن أمل مع الخوة الحية في الولاية وناقشوا المشاكل الأخارية هنت السكن والتمدن القايد بتسبب بقت من الخلافات. المندوب الأمن لحكومة الولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين قال المنطقة بالنسبة للسكن والتمدن ما عندها مشاكل، ولكن خلافات بسيطة في الحدود مع الولايات المجاورين. الوزير قال الحدث من البئسة هنتيم عشان يفندوا ويعرفوا كل الصعوبات والمشاكل اللي بتتعلق بالأراضي ويعالجوا الظاهرة هنت السكن العشوائي في البكانات المخصصة للدولة. وأنت توجيهات للأمال أنا وزارت قال لابد يكون تنسيخ في الأمل مع إدارة الولاية، وطلب من الشيوخ التقليديين خليت آونه مع الفنيين عشان يتجنبوا من الخلافات انت الأراضي ويكون مشاركة في استقرار هنا المنطقة. الوفد بتابي في زيارته في عدد من الولايات انت البلاد. كملت أمس أعمال الدورة التدريبية اللي نظموها عشان حسنوا فوق الجودة هنت الرعاية للمدربين في عناصر قوات الدفاع والأمن. الدورة دي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ورأسة ختامه الأمال الأمين العام لوزارة الصحة العامة تورولتا جوزيفين. كم أيام خدموا يكلمنا زميلنا تجاني حسين رمض.
2: في مدة 14 يوم سووا دورة تدريبية في مجال الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين للقوات الأمن والدفاع، ولقوا معلومات كثيرة ومهمة. المشاركين في الدورة قدموا توصيات وقرارات لوزارة الصحة العامة قلبوا زودوا البكانات انت الصحة بالأجهزة انت الطوارئ الأساسية، وقلبوا يدربوا فرق متخصصة في مجال الحريق في مختلف اللبتانات، وكمان قلبوا ينظموا دورات تدريبية كثيرة وبطوروها في مجال الصحة في بلدنا تشاد. في البداية شالت الكلام الأمينة العامة في وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا جوزيفين، قالت لازم بقوة الجودة العالية للأجهزة انت الطوارئ، وده عنده أهمية كبيرة في مجال الصحة، وكمان بدخل في البرنامج المهم الأطناشر أن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل جديدين النظام الصحة في تشاد. ونذكر بكونه الدولة دي مهمة، وتخلي الدكاترة بكون عندهم معلومات ومهارات سريعة عشان بعرفوا الحالات الصعبة عن الناس المرضانين.
1: كملت اليوم فجر أعمال الدورة التدريبية نظمتها الهيئة الوطنية للترقية انت الأمل أونابي لأدت من برنامج الرخمية عشان يعزز فوق مهارات انت الشباب في الأمل. المناسبة بقت في المركز التدريب من أجل التنمية سيفوت. واحدة من المشاركات قرت التوصيات اللي قدموها بعد ما كملوا من العمل.
4: أولا إلى المكتب الوطني لترقية العمل أونابي، تسهيل الاندماج المهني خلال توفير فرص التدريب وفرص العمل وبرامج المراقبة والدعم، تعزيز الشركاء مع الشركات ووكالات الاتصال ووسائل الإعلام واستديوهات الإبداع ومؤسسات القطاع الرقمي بما يساهم في تسهيل توظيفنا، ضمان متابعة ما بعد التدريب بما يمكن المستفيدين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا، تشجيع ودعم الشباب في ريادة الأعمال ومجالات الجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو والمهن الرقمية. ثالثا إلى المشاركات والمشاركين، حسن استثمار المعارف والمهارات المكتسبة خلال هذا التدريب والاستمرار في تطوير القدرات والعمل على ترسيخ قيم المهنية والإبداع. ثالثا إلى ماراسوفت إنوفيشن، مواصلة التزامهم بالشراكة مع المكتب الوطني لترقية العمل أونابي من خلال تنظيم دورات تدريبية عالية الجودة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطوير المسارعات في المهن الرقمية.
1: الأمين عن الخزينة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمينو جمعة لولاية ندي سبا سوى ملمة مع المنادلين عن الحركة الوطنية للإنقاذ في عن ولاية ندي سبا المناسبة بقت في مدينة أمجرس. بعد الكمالة كمان الأمين عن الخزينة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمينو جمعة كلم بالاجتماع اللي سووه.
5: اجتماع هنالا ده تكلمنا في بيئتنا حزب هنالا وفي طريقة سير العمل على الامبيس في ولايتنا هنا، وبعد ذلك الامبيس بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشو والامبيس قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دولا شانجما هنالا منتاليتي هنالا الميليتان الميليتان هنالا الامبيس لازم في الريجون يعني مال في بوليتيك في الريجون، وبعد ذلك يساعدوا لأنه الميليتان الامبيس قاعدين في الادمستراشو وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات القاعدين فوق ده قاعدين بيساعدوا التنمية عن الريجون وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك أنا مارشال ديكات بريزان ريبوبليك شيف دي ليتا.
1: الساعة 7:25 في فريق أبو شتي، فريق أجيكا، فريق المحري وجاتيني وفي مدينة أمجرس. بعد ما سمعت نشرة الأخبار قبل ما نختمها كمان نعيد لكم العناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من المجموعة انت الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس الوفد زكريا صالح محمد صالح. وزيرنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاتا قايت في مدينة ماساكوري دقام بزيارة وبعدها كمان بمشي لمدن آخر. كملت أعمال الدورة التدريبية نظموها للأناصر قوات الدفاع والأمن ونظمتها كمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة التصحيح العام. وفي النشر سموت أخبار آخرة دي النشر اليوم 18 محرم 1448 هجرية الكتبوها تجاني سير رمات وحسب الكريم محمد سيد أبازين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشر الخادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإزاءة مع زميلة حج حسنية آدم محمد تونان. جمعنا راديو تشات مع السلام مع التيات تزلونا على ألف خير.
6: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعت النشرة الإخبارية للمسائل اللي قدمها لنا أبو بكر حسن بخاري وأسر بيب لأختنا المفضلة السيدة هجير هجير مؤمن جبريل مؤمن التيمان يلا رقبة علي جبريل محمد جبريل برما دقشين بشير جوكو بيبلغ بفرحة لكل الأهل برا والداخل ولكل الأهل كانتون كدادة كانتون الفاس وحسن الجد بأروس هجير مؤمن الببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في أنشاريونغو هنا بلاما مؤمن نكرر البلاغ هجير مؤمن جبريل مؤمن التيمان يالا رقبة علي جبريل محمد جبريل برما دقشين بشير جوكو بيبلغ بفرحة لكل الأهل برا والداخل ولكل الأهل كانتون كدادة كانتون فاس ولحسن الجد بأروس هجير مؤمن الببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في أنشاريونغو أنا بلاما مؤمن نواصل من مكانة الفن.

اللي باقي بلاختنا السيدة أديما بركة دنا بركة بلاما بركة جرات دلقي موسى جبرين حسن محمد عمر بركة حسن بركة سالي أديم علي ديدان جبرين أنجني ممدي موسى موسى جرات حسن علي كيم اللوان حسيني دهي حسيني عمر حسين محمد ابني محمد أديم حسن الحاج جدة بركة عبد الكريم موسى الغوني حسيني أديم بليل حسنة رطيب بلاما حامد موسى يحيى عمر بلاما حامد جدة بشارة جبرين بابا الحاج جيدان أبكر لما لا فرح يبلغوا لكل الأهل هنا برا وداخل بأروسا وليتي ألي أديم بركة ألا بمقى أمباكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهل في مسيلة بكومة هنا ديلقي موسى جبرين وبهاي الهبلة كمان كشلة أبكر هنا الدرود وكشلة أبكر هنا أم تقرقر الهاج ولدن بتي ونكرر البلاغ أديم بركة دناء بركة بلاما بركة جرات الدليقي موسى جبرين حسن محمد عمر بركة حسن بركة صالح أديم علي ديدان جبرين أنجني ممدي موسى موسى جرات حسن الكريم اللواني حسيني دهي حسيني عمر حسن محمد ابني محمد أديم حسن الحاج جدة بركة عبد الكريم موسى الغوني حسيني أديم بليل حسن رطيب بلاما حامد موسى يحيى عمر بلاما حامد جدة بشارة جبرين بابا الحاج جيدان أبكر لما الفرحة يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بأروس أنا ولاتيم ألي أديم بركة الله ببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في مسيلة بكومة أنا الدليقية موسى جبرين بهاي الحفلة كمان كشلة أبكر أنا الدرود وكشلة أبكر أنا أم تقرقر والحاج ولدن بتيوة محمد حامد بلاما جدة كولو رمات بشارة آدم عبد الله دونغو السيد حسن غريما عبد الله يوسف زبرة قربة محمد نولي محمد جدة الحاج السوار الحاج جيمي عبد الرحمن السيد جيمي بركة السوار محمد آدم عثمان إدريس آدم مؤمن جبرين برما سيد الجد ولا مؤمن آدم سعيد أمار بشارة كدو حسنة الشينا دنا جدة النور لما

أبكر أبونا لما الفرح يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بعروسة ولتي معادم الهاج ألا ببقى أم باكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كارتية العماجي هنالديليجي دنا نكرر الهاج آدم إيسا إيسا إدريسا قدوة إيسا تجاني عبد الله أبكر آدم موسى محمد يارو محمد أبكر أبونا لما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس أن ولاتي مقادم الحاج الببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في كارتيه العماجي اللي تدليجي دنا الساعة 7:15 دقيقة داخل الاستديو نواصل من مكان الفن.

شكرا أيضا مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو. خلص الساعة تمت داخل الاستديو الساعة 7:58 دقيقة كالآن. دورت المهدد لي أنا نختم فوق البرنامج ونخلي المكان للزميل بينان سيلايو يجي واسل البرنامج بيكرام فرنسي. 75 دقيقة خدمكم في مكان الفان محمود القصرة، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. بلوك نصب على خير ألي ألف وخير. متابعة سعيدة، بباي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية الدكتور زكريا محمد صالح، وذلك من أجل عرض تقرير اللجنة خلال الزيارة التي قامت بها إلى ليبيا في يونيو المنصرم. عبد الله هارون آدم،
2: عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية إلى العاصمة الليبية طرابلس في يونيو المنصرم، جاء هذا اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ برئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية بهدف عرض تقريرا مفصلا عن ما تمخض من تلك الزيارة. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضح رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية الدكتور زكريا محمد صالح أن هذا اللقاء خصص لاستعراض نتائج الزيارة واللقاءات التي أجراها الوفد مع السلطات الليبية.
3: مجموعة الصداقة الليبية التشادية التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا، قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، وفي 5 يوم استطعنا أن نقابله 4 وزير، وختمنا برئيس الحكومة المهندسة عبد الحميد الدبيبة. الآن 4 تكون وزارات مستهدفة، منها مسألة المساجين وتنظيمه، التعليم العالي، النقل، وأيضا استقبلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية. أيضا هذول الوزارات جاهزة والليبيين فاتحين لهم الأبواب، ودي أوامر من رئيس الحكومة بطرابلس المهندس عبد الحميد الدبيبة.
2: مؤكدا رئيس الوفد أن هذه الخطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز عواصر الأخوة والتعاون بين تشاد وليبيا والدفع بالعلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين التشادي والليبي.
1: يقوم وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة بجولة لعدد من ولايات البلاد، وذلك لتفقد أوضاع العقارات بها. وقد استحل الوزير جولته بولاية حجر لميس، وكان في استقباله بمدينة مسكوري المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد كردايو حسين. يوسف موسى محمد.
4: حظي وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حلاتة باستقبال حار من قبل المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين والوفد المرافق له، وذلك فور وصوله إلى مدينة مسكوري. وقد عكست أجواء الاستقبال الفرحة العارمة وحفاوة الاستقبال التي خص بها المسؤولين المحليين الوزير والوفد الزائر. بعد مراسم الاستقبال عقد الوزير لقاء عمل مع القوى الحية في الولاية، ناقش خلاله المشاكل العقارية التي تعرقل سير العمل الإداري وتؤثر على التماسك الاجتماعي في المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية رحب المندوب العام للحكومة بالولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين بالوفد الزائر، مشيرا إلى أن ولاية حجر لميس لا تعاني من مشاكل عقارية كبرى باستثناء بعض النزاعات الحدودية مع الولايات المجاورة لها. من جانبه أوضح الوزير محمد السليك حالاتة في رسالته أهداف البعثة التي تركزت في تشخيص ومعرفة المشاكل المتعلقة بالأراضي ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي في الأراضي المخصصة للدولة. وفي سياق متصل أصدر الوزير تعليماته لعمال وزارته بضرورة العمل في إطار احترام السلم الإداري والتنسيق التام مع إدارة الولاية، كما دعا الشيوخ التقليديين إلى التعاون مع الفنيين قصد تجنب الخلافات العقارية والمساهمة في استقرار المنطقة. ونذكر أن الوفد الوزاري يتابع جولاته الميدانية في عدد من ولايات البلاد في إطار جهود وزارة استصلاح الأراضي لمعاينة الأوضاع عن كثب والعمل على إيجاد حلول مناسبة. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: اختتمت أعمال الدورة من أجل تحسين جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ترأس اختتام أعمال الدورة الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة تولورتا جوزيفين محمد عمر إدريس.
5: على مدار 2 أسبوع من أعمال الدورة التدريبية حول جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، حيث قدم المشاركين توصيات موجهة لوزارة الصحة العامة بتعزيز سلسلة التوريد من خلال تزويد المرافق الصحية بمجموعات الطوارئ الأساسية المتوافقة مع مستوى الرعاية التي تقدمها، وكذا إنشاء وتجهيز وحدات متخصصة للعناية بالحروق في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا تنظيم دورات تنشيطية وتطويرية منتظمة لمقدمي الخدمات الصحية بكاد. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة توليرتا جوزيفين أكدت تعزيز جودة الرعاية الطارئة تمثل أولوية قصوى للنظام الرعاية الصحية اليوم، وتنسجم هذه الأولوية تماما مع المبادرة العاشرة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بشأن تحديث نظام الرعاية الصحية. يذكر أن هذه الدورة تلبي الحاجة بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين من تعزيز مهاراتهم في التقييم السريع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرجة.
1: كما اختتمت أعمال الدورة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل في عدد من البرامج الرقمية الهادفة إلى تعزيز مهارات الشباب داخل سوق العمل، كان ذلك بمركز الدراسات من أجل التدريب بالمركز من أجل الدراسات والتدريب من أجل التنمية كان ذلك بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. محمد موسى أحمد طاهر.
6: على مدى عدة أسابيع تلقى 50 مستفيدا تكوينا نظريا وعلمي في عدة مجالات رقمية، من بينها برامج المونتاج السمعي البصري والتصميم والتصوير الفوتوغرافي، المهارات التي أصبحت مطلوبة بشدة في سوق العمل اليوم. في حديثه المدير العام لمركز التدريب مهرا سوفت نصر الدين شريف قال بأن هذا التكوين سيمكن المستفيدين من دخول سوق العمل بثقة وبقدر عال من الإحترام. من جهة أخرى قدم المشاركين عدة توصيات أبرزها توسيع تنظيم هذا النوع من التدريب ليشمل مختلف ولايات البلاد، تمديد مدة الدورات التدريبية بما يسمح بتعميق المهارات والمعارف، مرافقة الشباب الذين تلقوا التدريب من خلال التدريب المهني وتوفير فرص العمل. أما ممثلة مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل كونغيلا ماكاي أكدت بأن هذه الدورة التدريبية تندرج ضمن مهام الهيئة الرامية إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تزويدهم بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
1: في ولاية إنديا الشرقية وخلال تواجده بها أمين الخزينة خزينة الحركة الوطنية للإنقاذ حامد شمون جمعة عقد لقاء مع المناضلين والمناضلات بالمنطقة. عباس بكر مصطفى.
7: في لقاء مغلق جمع أمين الخزينة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمين جمعة مع مناضلي حزب MPS وبعض الكوادر بولاية إنيدي الشرق، فقد تم مناقشة نقاط عديدة، وخرج الاجتماع بما صرح به أمين الخزينة حامد جيمين جمعة.
8: اجتماع هذا تكلمنا في بيئتنا حزبنا وفي طريقة سير العمل على MPS في ولايتنا هنا، وبعد ذلك MPS بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشو والMPS قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دول الشانجماء هنا مانتاليتي هنا الميليتان. الميليتان هنا الMPS لازم في الريجون يعني مال في بوليتيك في الريجون. وبعد ذاك يساعدوا لأنه الميليتان هنا الMPS قاعدين في الادمنستراشو وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات. المجالات القاعدين فوق ده قاعدين بيساعدوا التنمية هنا الريجون وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك هنا مارشال ديكات بريزان ريبوبليك شيف دي ليتان.
7: وفي هذا الإطار جدد المناضلون والمناضلات التزامهم للدفاع عن مصلحة الحزب الشعبي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إنيدي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الفقرة السياسية ونتابع فيها العطلة البرلمانية في تشاد بين توقف المهام والدور. قد يعتقد البعض أن العطلة البرلمانية تعني توقف عمل النواب، لكن الواقع يختلف تماما، فغياب الجلسات العامة لا يعني انتهاء مسؤوليات النائب، إنما يفتح أمامه مرحلة لا تقل أهمية عن العمل تحت قبة البرلمان. في تشاد حيث تتزايد تطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، تمثل العطلة البرلمانية فرصة حقيقية لعودة النواب إلى دوائرهم الانتخابية والاستماع إلى انشغالات المواطنين ونقل مطالبهم إلى السلطات المركزية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن الغذائي. كما يفترض أن يؤدي النواب خلال هذه الفترة دورا رقابيا مهما من خلال متابعة تنفيذ السياسات الحكومية والوقوف على مدى تنفيذ الميزانية العامة وجمع المعطيات التي تساهم على مساءلة الحكومة عند استئناف الدورة البرلمانية. وتعد هذه الفترة أيضا مناسبة لإعداد مشاريع القوانين بشكل أكثر عمقا عبر التشاور مع الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين المحليين، بما يضمن صدور تشريعات أكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في العديد من المناطق يطلع النواب بدور الوسيط الاجتماعي من خلال المساهمة في احتواء النزاعات المحلية ودعم جهود المصالحة المجتمعية والتنسيق مع السلطات والشركاء لتقديم المساعدات في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية. إن العطلة البرلمانية ليست فترة راحة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام النائب البرلماني بتمثيل ناخبيه وخدمة الصالح العام. فكلما كان النائب حاضرا بين المواطنين مستمعا لهم ومتابعا لقضاياهم ازدادت الثقة في المؤسسة التشريعية وتعززت الممارسة الديمقراطية. ويبقى الرهان في تشاد اليوم هو أن تتحول هذه الفترة إلى محطة لتعزيز التواصل بين المواطن والدولة وإعداد حلول تشريعية تستجيب للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.